0: لا أصدق عيني، أبي وأمي.
1: اخفض صوتك يا بني حتى لا يسمعك القراصنة.
0: لا يوجد هنا قراصنة يا أمي.
2: اقفز في الماء بسرعة،
0: سأغرق يا أبي.
2: اقفز وسأنتشلك بشبكة صيد.
0: لا لا، خذ هذا السلم واصعده، سيفرح أصحابي بكما.
2: لماذا فعلت بنا ما فعلت يا بني؟
0: أنا لم أقصد الهرب يا أبي، صدقني لقد طهت رغما عني.
2: أتحدث عن وجودك مع الأشرار؟
0: لا أفهم.
3: لقد وقعتم جميعا في الفخ كما خططت لكم.
0: لؤلؤ، أنت من القراصنة؟
3: أوامر الزعيم أن نقتل الرجل والمرأة وننتظر تعليمات القرصان.

0: أين العصابة التي كانت على عينيك؟
1: عصابة؟ عن أي شيء تتحدث؟
2: لقد كنت تهذي وأنت نائم.
3: أقلقت نومنا جميعا.
0: معذرة، كان كابوسا فظيعا.
2: احكيه لنا.
0: كنت أتصوركم قراصنة وتحاولون قتلي.
1: فيما كنت تفكر قبل نومك؟
0: في الغلام البريء الذي قتله سيدنا الخضر دون ذنب.
2: خذ اشرب هذا اللبن وستنام نوما هادئا.
0: للأسف طار النوم من عين.
4: إذن هات اللبن.
1: طار النوم من عيني أنا أيضا.
0: ما رأيك أن تحكي لي ما جرى للغلام؟
1: حسنا، كان الغلام يدعى حيثور وكان وحيد أبويه.
5: هيا يا حيثور، لقمة واحدة أخيرة.
0: لا لا، أريد الحلوى.
5: الحلوى بعد أن تنتهي من صحنك.
0: قلت لا أريد.
5: سأغضب منك وأخاصمك إذا فعلتها ثانية.
6: اصبري عليه يا إيليا.
5: هذا التدليل سيفسده يا صبرون.
6: إنه وحيدنا وسندنا في المستقبل.
5: ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء.
6: غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه.
0: الشمس توشك على الغروب وحان وقت عودتنا لبيوتنا.
7: انتظري يا سارة، لم نكتفي من اللعب.
0: ستضربني أمي إذا تأخرت.
7: هذا لأنك فتاة ضعيفة لا حيلة لها، أما نحن فرجال لا تضربنا أمهاتنا.
0: غير صحيح، أمي تضربني أنا أيضا إذا أخطأت.
7: لأنك طفل صغير، لست رجلا مثلي.
0: أنت في نفس سني يا حيثور، ولدنا في نفس العام.
7: ولكني أكبر منك بشهرين.
0: هذا لا يعني أنك قد صرت رجلا.
7: بل رجل، أما أنت يا هارون فمجرد صبي أحمق.
0: اسحبها، وإن كنت أول من يضربك. هل ستعودان إلى الشجار مرة أخرى؟
7: لا لا، سنلعب لعبة هادئة. ما رأيكم في لعبة الاختباء؟
0: الشمس غابت ويجب أن أنصرف.
7: دورا واحدا يا سارة.
0: حسنا، سأكون من يختبئ.
7: ألم أقل إنك طفل صغير؟
0: كيف عرفت مكاني؟ أنت تغش.
7: هل هذا مكان اختباء؟
0: وأين أختبئ؟
7: في أعماق الغابة.
0: أخاف أن أضل الطريق.
7: لماذا لا تختبئ داخل البئر القديمة؟
0: فكرة طيبة، ولكن البئر عميقة.
7: ستهبط على الحبل الذي نضع فيه الدلاء وتنزل ببطء.
0: هيا إذا، ولكن لا تخبر سارة بمكاني.
7: لا تخف يا صديق.
0: أمسك الحبل جيدا وإياك أن يفلت منك.
7: لا تكن جبانا يا هارون.
0: لا تسبني، وإلا رددت لك السباب.
7: كيف تخاطبني بهذه الطريقة وحياتك في يدي؟ لو تركت الحبل سينكسر عنق.
0: هل أنت مجنون لتترك الحبل؟
7: بل سأفعل.
6: كيف يا بني تفعل هذا بصديقك؟
7: قلت لك يا أبي إنه هو البخت. أصر على الاختباء في البئر وحاولت منعه مرارا.
6: يقول إنها كانت فكرتك.
7: كاذب، هل تصدقه هو يا أبي وتكذب ابنك حيثور؟
6: ولكنك كنت تمسكه بالحبل.
7: لم أستطع منعه من تنفيذ فكرته الحمقاء.
5: كان عليك أن تمنعه، إنه الآن يعرج على قدمه وفي وجهه ويديه جروح.
6: وأبوه يتصور أننا السبب فيما جرى له.
5: الاثنان يستحقان تأديبا قاسيا. لا تتهاون مع حيثور.
7: وما ذنبي أنا يا أمي؟
6: اذهب أنت يا حيثور لتعطي هذا الطعام إلى جيراننا.
7: كل يوم أذهب إلى هؤلاء العجائز أريد أن ألعب.
6: اسمعي يا إيليا، إن الصبية في هذه السن يخطئون، وعلينا أن نتسامح معهم.
5: لا يا صبرون، يجب أن ننتبه عند هذا الحد، وإلا تحول الصغير إلى شقي ومجرم.
6: اسمع يا حيثور، لقد توفيت أم هارون صديقك القديم.
7: لم يعد صديقي ولا أريد أن أعرفه.
6: هذا كلام خاطئ، الواجب أن تزوره وتعزيه.
7: لا أريد يا أبي، أريد أن ألعب.
6: هذا أمر،
7: إني صغير والعزاء للرجال فقط.
6: الآن عدت صغيرا؟ اسمع أيها الولد، ستنفذ ما أقوله لك وتجلس مع هارون حتى أعزي أباه وأؤدي الواجب.
7: وإذا سبني أو ضربني؟
6: لن يفعل هذا من تلقاء نفسه، المهم أن تقول له قولا طيبا وتواسيه بأدب وحنو. أفهمت؟
7: هارون، ماذا بك؟ الرجال لا ينبغي أن يبكوا.
6: لقد أصر حيثور أن يأتي إليك ويواسيك.
0: يواسيني بعد ما فعل؟
7: أرأيت سوء أدبه؟
6: إنه يمزح معك يا هارون، أنتما مثل الإخوة. أين أبوك الآن؟
0: يجلس في الداخل مع الرجال.
6: سأذهب إليه، كن هادئا ومهذبا يا حيثور.
7: بالتأكيد يا أبي. لا تحزن يا هارون، الإنسان لا يعرف أين الخير.
0: هذه أول مرة يا حيثور أسمع منك قولا صائبا.
7: على كل حال، تخلصت من أوامر أمي، وتستطيع أن تلعب وقتما تشاء وتأكل ما يحلو لك دون قيود، وتترك التعلم وتستمتع بالحرية. إنني أحسدك على موت أمك.
0: أصمت، أهذا كلام يقال؟ أنت لن تتغير أبدا يا حيثور.
7: نعم، سأظل دائما أفضل منك.
5: حيثور، حيثور، أعددت لك الطعام الذي تفضله، أين أنت يا صغيري؟
6: اخفضي صوتك قليلا يا إيليا، أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا.
5: أين ذهب الغلام؟
6: لا أدري، كان يلعب هنا قبل أن أنام.
5: لقد خرج من البيت.
6: لا تقلقي، لعله يلعب في الفناء قليلا.
5: حيثور، حيثور، إنه ليس هناك.
6: لعله ذهب إلى صديقه هارون أو إلى بيت سارة، سيعود بعد قليل.
5: كيف يخرج دون إذن؟
6: معك حق، هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه. عندما يعود عاتبيه أو عاقبيه كما تشائين.
5: هل ستعود إلى النوم؟
6: وماذا تريدين أن أفعل؟
5: أرجوك، أرجوك أن تبحث عنه، قلبي يحدثني بأنه في خطر.
6: حسناً، سأذهب من أجل خاطرك.
7: معي حلوى كثيرة، سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة.
0: حلوى بالشطة كما عودتنا؟
7: لا لا، كنت أمزح معكما.
0: حسناً، اختبئ يا حيثور، ومن يجدك هو الفائز.
7: أنا أفضل من يحسن الاختباء.
0: ولكن لا تغطي نفسك بأوراق الشجر، فنعتقد أنك شجرة.
7: أغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة.

0: هيثور عجبني النجدة.
1: ماذا جرى له؟ هل أغمي عليه؟
0: بل مات، كانت أمي كذلك.
1: إن الدم يسيل منه، من قتله؟
0: لا أدري.
2: ماذا حدث لولدي؟
0: لا أدري، أقسم أنني لا أدري.
1: كنا نغمض عيوننا في لعبة الاختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا.
2: ولدي حبيبي.

0: الطفل الذي ننتظره.
1: كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء.
0: لا تظلميهم، ليس لهم أي ذنب في مقتله، ولا نعرف من قتله. علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر.
1: إنني لم أوذي أحد، ولم أكذب قط، ولم أرتكب أي ذنب في حياتي، فلماذا؟ لماذا؟
0: سيعوضنا الله خيرا، اهدئي واصبري.
2: لا زلت غير مقتنع بما حدث. لماذا قتل الخضر الغلام؟
3: إنه شيء منكر كما قال النبي الكريم موسى عليه السلام.
4: اصبر حتى تعرف الأسباب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. هل تريد أن تعرف ماذا كان سيفعل الغلام إذا بقي على قيد الحياة؟
2: ماذا كان سيفعل؟
4: كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها. وقيل إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فسأله النبي: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فاسأل الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد.
2: وإذا لم يفعل؟
4: حقوق الوالدين يا بني من أكبر الكبائر. وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحنو عليهما.
5: سلامتك يا أمي، هل أحضر لك الدواء؟
1: عدين ولدي الحبيب، كنت أحلم بأخيك حيثور.
5: ليرحمه الله، تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء.
1: عجيب، مذاقه طيب كالعسل.
5: أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة.
1: بارك الله لك يا ولدي،
5: وأدام رضاك عني يا أمي.
1: اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك.
5: بل أظل هنا عند أقدامكما، ربما احتجتما إلي. هل من شيء تأمرني به يا أبي؟
0: لا يا ولدي، إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء.
5: أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب.
0: لا لا، ابق بجانب أمك، فهي تسعد بالنظر إليك.
5: وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صدق الله العظيم.
2: يا لها من قسوة بالغة.
6: من تقصد بالقسوة؟
2: الغلام حيثور بالطبع، لقد كان موته رحمة بأبيه وأمه.
4: نطقت بالحق يا زياد، قد تخفي القسوة الظاهرة في قتل الغلام رحمة أعظم في منع العقوق والتجبر والكفر.
7: سبحان الله.
2: وماذا عن الجدار الذي وجده سيدنا الخضر في قرية البخلاء؟
4: هذه قصة أخرى طويلة أكملها لك غدا بإذن الله.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، هو السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه.

هو السيد أبو الفضاء الجمال الدين أحمد بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. له من الإخوان ثلاثة، وهم السيد علي والسيد شرف الدين محمد والسيد عز الدين الحسن، وكلهم أهل علم وفضل وتقوى وصلاح. قالوا في مدحه والثناء عليه إن من ترجم للسيد أبي الفضائل أثنى على مكانته السامية وعلمه وأدبه وأطروه بجميل الصفات ومحاسن الألفاظ، فأول من ذكره تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، فقال أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني سيدنا الإمام الطاهر المعظم فقيه أهل البيت عليهم السلام جمال الدين أبو الفضائل، مات سنة 673 للهجرة، مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه، قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه، فأجازني في جميع تصانيفه ورواياته، وكان شاعرا مصقعا بليغا منشأ مجيدا، حقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه، رباني وعلمني وأحسن إلي. وفي الإجازة الكبيرة لتلميذه العلامة الحلي لبني زهرة قوله: ومن ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاووس الحسنيان قدس الله روحهما، وروياه وقراه وأجيز لهما روايته عني عنهما، وهذان السيدان زاهدان عابدان ورعان. وجاء وصفهما في إجازة الشهيد الأول لأبي جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين ابن نجدبي: الإمامين السعيدين المرتضيين سيدين الزاهدين العابدين الفردين رضي الحق والدين علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابن الطاووس الحسني، سقى الله عهدهما صوب الغمام ونفعنا ببركتهما وبركة أسلافهما الكرام. وقال الشيخ العاملي في أمل الآمال: كان السيد جمال الدين عالما فاضلا صالحا زاهدا عابدا ورعا فقيها محدثا ثقة شاعرا جليل القدر عظيم الشأن، وجاء في عيون الرجال هو أجل من أن يقال له ثقة، وهو من الصديقين المخبتين، وهو صاحب حل الإشكال في معرفة الرجال، وله 82 مجلدا من أحسن التصانيف. ومن مشايخه من الأعلام الذين أخذ السيد أبو الفضائل عنهم العلوم الدينية المختلفة في الفقه والحديث والأصول وعلم الرجال هم الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي، والسيد الجليل فخار بن معد الموسوي، والسيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسني، والشيخ يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي، والسيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي، وكذلك الشيخ الحسين بن أحمد السراوي، والفقيه محمد بن غالب، وكذلك السيد محي الدين محمد بن زهرة صاحب كتاب الغنيمة. ومن أشهر من تتلمذ عليه وروى عنه الشيخ آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والشيخ الحسن بن داود الحلي، والسيد عبد الكريم بن طاووس ولده. ومن مؤلفاته ومصنفاته: خلف السيد أبو الفضائل مؤلفات قيمة بلغت 82 كتابا، كما ذكر تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، غير أنه ذكر بعض كتبه منها كتاب بشرى المحققين في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب ملاذ علماء الإمامية في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب الكرم في مجلد ضخم، وكتاب السهم السريع في تحليل المداينة أو المبايعة مع القرض وهو مجلد واحد، وكذلك كتاب الفوائد العدة في أصول الفقه وهو مجلد واحد.
فضلا عن كتاب الثاقب المسخر في نقد المشجر في أصول الدين، وكتاب الروح، وكتاب شواهد القرآن، وغيرها من الكتب والمصنفات القيمة. ومن المؤسف حقا أن يفقد ديوان السيد ابن طاووس ولم يبق من شعره سوى مجموعة من الأبيات، فمن شعره ما كتب على ظهر كتاب نقد الرسالة العثمانية بخط ابن داود الحلي، وفيه يرد على الجاحظ ويقول: ومن عجب أن يهزأ الليل بالضحى، ويهزأ بالأسد الغباب الفراعل، ويسطو على البيض الرقاق ثمامة، ويعلو على الرأس الرفيع الأسافل، ويسمو على حال من المجد عاطل، ويبغي المدى الأسمى المعلى الأراذل. وعن وفاته ومرقده قال الحسن بن داود: مات سنة 73 للهجرة. وأيضا يقول المحدث البحراني المتوفي سنة 1186 للهجرة: إن قبره الآن في الحلة مزار مشهور، وقد ظهر في السنين الأخيرة برؤية رآها بعض الصالحين. وأقر الشيخ القمي كذلك بقوله: إن جمال الدين صاحب التصانيف الكثيرة المتوفي سنة 73 مدفون بالحلة. وقال الخونساري: وقبره في الحلة مزار معروف مشهور كالنور، على الطور يقصدونه من الأمكنة البعيدة ويأتون إليه بالنذور. ولم يزل موضع تقديس واحترام الناس، وله خدم يتعاهدونه. وفي سنة 1377 للهجرة قام الوجيه الحاج عبد الرزاق مرجان بتعميره، وأنفق مبالغ طائلة في هذا السبيل، فصار محلا جميلا ومزارا مقدسا. وأشار الشيخ محمد حرز الدين إلى مرقد السيد أبي الفضائل فقال: مرقده في الحلة المزيدية محلة أبي الفضائل، حيث نسبت الحارة التي فيها قبره إليه. وقبره معروف مشهور، عليه قبة قديمة بيضاء، وله حرم يزار عليه السيرة من علمائنا الأقدمين إلى المعاصرين. ويقع قبره في الشارع الغربي بظاهر مدينة الحلة قرب باب كربلاء وباب الحسين عليه السلام، هكذا هما معروف عند الحليين قديما. ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء: إنه حدثني شاهد عيان على إعادة عماره وبنائه، وهو السيد محمد علي النجار، حيث قال: كانت المنطقة المحيطة بالمرقد مغتسلا للموتى من الأطفال، وكانت مدفنا لهم، حتى شيد بهذه العمارة الجميلة وبناء قاعة كبيرة للصلاة. وبلغ مجموع ما أنفق على بنائه بين عامي 1956 إلى العام 1957 3,000 دينار، وهو مبلغ كبير في وقته. ومن حسنات الدهر إن المسجد حظي بتأسيس مكتبة في سبعينيات القرن الماضي عرفت بمكتبة الإمام الصادق، إلا أن النظام البائد أغلقها بعد أن صادر أغلب كتبها، وتعود اليوم بفضل الأيادي البيض بحلة جديدة لتساهم في بث الوعي الثقافي والعلمي والديني بين شبابنا الأعزاء. وقد اتخذ الشيخ الفاضل حسن الحلي من المسجد مقاما له للوعظ والإرشاد وإمامة المصلين للصلاة. أما المرقد الآن فيقع على يمين الداخل إلى المسجد في غرفة مربعة الشكل، له شباك يطل على الزقاق الخارجي المحاذي للمسجد، وبجانبه مرقد أخيه السيد محمد بن طاووس. المزار الشريف الآن يقع تحت إدارة الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، وتوليه عناية كبيرة من كل

تفقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

وفي النشور قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد

همك كبير اتذكر القيوم صيح الله أكبر ربك يلبي وذا

مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توك

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: كشف زمزم.
1: ظل سقاية الحجاج وإطعامهم سنة معروفة منذ عهد قصي، يتوارثها أولاده وأحفاده جيلا بعد جيل، حتى وليها عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قريش تتعاون على إطعام الحجيج، فيقدم كل بيت ما يستطيع من الطعام. أما السقاية فكان تدبيرها شيئا عسيرا جدا نظرا لقلة الماء في مكة وما حولها، فكانوا يطوفون بالعيون والآبار والينابيع لجمع الماء.
0: لما تولى عبد المطلب السقاية أهمه أمرها هما عظيما، وبات يفكر في وسيلة سهلة ييسر بها للحجاج سبيل الماء بلا مشقة. وكان قد سمع عن بئر زمزم من أقاصيص الرواة، زمزم التي بناها إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، ثم طمستها جرهم وأخفت معالمها حين نزحت من أرض الحرم، وتمنى لو قدر له العثور على مكانها لإعادتها سقاية للحاج كما كانت في عهد جده إسماعيل عليه السلام.

0: رؤيا عبد المطلب.
1: في إحدى الليالي، بينما كان عبد المطلب نائما، أتاه آت فقال: احفر طيبة. فقال: وما طيبة؟ فانصرف عنه الهاتف ولم يجبه بشيء. فلما كانت الليلة التالية، أتاه ثانية وقال: يا عبد المطلب، احفر برة. فقال: وما برة؟ فانصرف عنه مثل المرة الأولى.
0: ثم عاد الهاتف في الليلة الثالثة وقال: احفر المظنونة. فقال عبد المطلب: وما المظنونة؟ فانصرف عنه ولم يجبه بشيء. ثم عاد الهاتف في الليلة الرابعة وقال: يا عبد المطلب، احفر زمزم. فقال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا، أي لا يفرغ ماؤها، ولا تذم، أي لا ينقص ماؤها، تسقي الحجيج الأعظم. ثم عين له مكانها.
1: هب عبد المطلب من نومه فرحا مستبشرا، وسرعان ما حمل فأسه ومقطفه، وانطلق مع ابنه الوحيد الحارث نحو البيت، وبدأ الحفر في ذلك المكان الذي رآه في منامه. واستيقظت قريش على صوت الفأس يرن في أرجاء مكة، فلما رأوه يحفر بالقرب من الكعبة ثاروا عليه يريدون منعه. فقال له أحدهم: يا عبد المطلب، أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ ولولا أنه سيد قريش وله فيهم منزلة لحالوا بينه وبين ما يريدون.
0: حزين عبد المطلب لأن قريشا كاثرته بأولادها وليس له ولد سوى الحارث، فاغرورقت عيناه بالدموع وتمنى على الله أن يهب له عشرة من الولد يقومون حوله ويمنعونه، ونذر لله أن يذبح واحدا منهم إذا هم بلغوا عشرة من العدد. ولما رأت قريش ما ألم بعبد المطلب من الحزن تركوه يحفر حيث يريد، ومضت أيام على ذلك حتى تبين له غطاء البئر الذي بناه إسماعيل، فكبر وصاح بابتهاج: هذا طوي إسماعيل، هذه بئر زمزم، هذه سقاية الحاج. ووجد غزالين من ذهب وأسيافا وأترعا كانت جرهم قد دفنتها في البئر.
1: أقبلت قريش مسرعة تريد مشاركة عبد المطلب فيما عثر عليه. فقال عبد المطلب: أما الذهب والسلاح فليس لي ولا لكم، إنما هو للكعبة التي أهدي إليها، وأما الماء فاجعلوا بيني وبينكم حكما، فإن حكم لكم فهو ماءكم، وإن حكم لي فهو ماء الذي دعيت إلي وخصصت به دونكم. فقالوا: قد أنصفتنا يا عبد المطلب، فنعم الرأي رأيك.
0: كان من عادة العرب يحتكم إلى الكهان في شؤونهم المهمة، فاتفقوا على الذهاب إلى كاهنة بني سعد، وكانت تقيم عند حدود الشام، فخرجوا جميعا. ولما قاربوا حدود الشام نفذ ما معهم من الماء، وكان الحر شديدا، فاضطروا للنزول هناك، وجعلوا يتشاورون فيما بينهم ماذا عساهم يفعلون.
1: فقال قائل منهم: يا قوم، إنه الموت لا محالة، فإن واصلنا المسير فسنهلك الواحد تلو الآخر، فلنقم هنا حيث نزلنا، وليحفر كل واحد منا قبره بيده، فمن مات منا دفناه في حفرته، حتى إذا لم يبق منا غير واحد كان ذهاب واحد بددا خير من ذهابنا جميعا، فاستحسن القوم هذا الرأي وهم يريدون حفر قبورهم.
0: لكن عبد المطلب صاح فيهم قائلا: يا قوم، والله ما هذا برأي، انهضوا وسيروا، فلعل الله أن يبدل اليأس أملا فنجد الماء في مكان آخر. وما إن بدأوا المسير حتى رأوا نبعا من الماء عذبا سائغا، فكبر عبد المطلب وصاح بالركب: أبشروا يا قوم، فقد سقانا الله.
1: فاندفع القوم إلى الماء يسقون، حتى التفتوا إلى عبد المطلب وقالوا له: قد حكم الله بيننا وبينك. وقفلوا راجعين إلى مكة وهم يقولون: إن الذي سقاك بهذه الصحراء يا عبد المطلب هو الذي سقاك زمزم، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا.
0: فداء عبد الله. استجاب الله لعبد المطلب وبلغ بنوه العشرة، فلما بلغوا رشدهم وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم، ثم أخبرهم بنذره لله أن يذبح واحدا منهم إنهم بلغوا العشرة، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قطحا ثم ليكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا، فأخذ عبد المطلب القداح وأجرى القرعة بينها، فأيهم وقعت عليه القرعة أو القداح فهو الذبيح. فلما ضرب القداح خرج قطح ولده عبد الله.
1: كان عبد الله أحب أبناء عبد المطلب إليه وآثرهم عنده، لما كانت له من المكانة والمعزة بين أهل مكة، فكان يسمو على شباب مكة بخلقه الهادئ وعقله الرزين، وكان وجهه دائم البشاشة. فلما هم عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، قام إليه أخوال عبد الله من بني مخزوم، فقالوا: بالله عليك يا عبد المطلب، إلا عدلت عن هذا الرأي، فلو مضيت تذبح ولدك اليوم فإنه سيتبعك رجال من قومك فيذبحون أبناءهم اقتداء بسنتك، فيصبح الذبح في أبنائنا سنة متبعة فتفنى قريش. فإن كان لك لابد من الوفاء بنذرك فلتحتكم وأنت إلى عرافة يثرب، فما حكمت به فهو الحكم بيننا وبينك.
0: فانطلقوا جميعا حتى أتوا العرافة وعرضوا قضيتهم عليها، فاستمهلتهم إلى الغد. فلما عادوا إليها في اليوم التالي قالت لهم: لقد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل. فقالت: فأرجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل، ثم اضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت القداح عليها فاذبحوها، وإن خرجت على صاحبكم فزيدوا الإبل عشرا، وهكذا حتى يرضى ربكم وتقع القداح على الإبل.
1: فلما رجعوا قربوا عبد الله وعشرا من الإبل، فخرج القداح على عبد الله فزادوا عشرا، فخرجت على عبد الله، وما زالوا يضربون ويزيدون حتى بلغت الإبل مئة، ثم ضربوا القداح فخرج القداح على الإبل. فقالت قريش: لقد رضي ربك يا عبد المطلب. فقال: لا، حتى أضرب عليها القداح ثلاثا. ففعل، وفي كل مرة يخرج القداح على الإبل، ثم نحرت الإبل وترك الطعام لأهل مكة، لا يصد عنها إنسان ولا حيوان ولا طير. وكانت مشيئة الله عز وجل أن يكون هذا الفداء كرامة للنسمة المباركة التي ستخرج من ظهر عبد الله بن عبد المطلب. وكان فداء عبد الله عيدا لأهل مكة جميعا، حيث قضوا أياما حافلة بالطعام والشراب.
0: وأراد عبد المطلب أن يستكمل بهجة هذا العيد، فذهب من فوره إلى سيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف، فخطب إليه ابنته آمنة على ولده عبد الله الذبيح.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العظيم.

0: إن مدى حياة الإنسان ما هو إلا جزء ضئيل من الثانية بالنسبة لعمر هذا الكون الواسع المحيط حوله.
1: ورغم جهل الإنسان وقلة علمه وفهمه المحدود لكل هذه الظواهر، فإنه يشعر دائما أن هنالك الكثير من الأمور التي ينتظر أن يصل إليها ويكتشفها.
0: وإن الكثير من آيات القرآن الكريم هي جزء من الدين الحق وجزء من القيم الخالدة على الأرض، وفوق كل هذا هي جزء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى القادر على كل شيء.

0: بالإنا والعمل بما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا الله.
1: اللهم إنا نسألك من قوتك لضعفنا، ومن غناك لفقرنا وفاقتنا، ومن حلمك وعلمك لجهلنا.

دعوت الله من قلبي ومن أعماق وجداني، وربي واحد أحد ولا يرقى له ثاني. أنا في ذكره أتلو وتجفو النوم أجفاني، ليحميني هوى نفسي وأن يزداد إيماني. وعين الخلق إن نامت فعين الله ترعاني، فسبحان الذي أدعوه في سري وإعلاني. هو الله الذي يبقى وما في أرضنا ثاني. دعوت الله من قلبي ومن أعماق وجداني.

إلهي، إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول، حثثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآل محمد واقبل توبتي، إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم على الخاطئين، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله.
1: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر فيها إحدى الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

أعزائنا المستمعين، الهند كانت تسمى على ألسنة أهل بغداد القدماء بهندستان، والنسبة إليها هندي وهندستاني، وهناك من يقول هندوكي أو هندوسي. وجاءت لفظة الهند بصريح حروفها عند أهل بغداد في تسميات بعض الفواكه والثمار مثل تمر هند وجوز هند وكذلك سندو هند، والذي هو عبارة عن طائر صغير معروف يفد إلى العراق في نهايات فصل الشتاء. وهناك من يقول رست هندي، وهي الطريقة التي يؤدى بها مقام الرست المعروف بين المقامات العراقية. وكما يتضح أعزائي المستمعين، فإن كثيرا من المفردات الهندية كان معروفا في بغداد في عهد العثمانيين، ذلك لأن للهنود صلات متصلة ببغداد منذ أقدم الأزمنة، فقد كانوا يأتون إليها في الغالب لزيارة مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وربما أقاموا في البلد وتزوجوا. وقد عرفت جهات باب الشيخ وغيرها في بغداد عرفت أسرا من أصول هندية، وكانت جماعات كثيرة من الهنود تأتي إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة في الكاظمية وسامراء وكربلاء والنجف. وهناك أيضا من يأتي منهم إلى العراق لأغراض ومصالح تجارية. ومنذ وقت بعيد ذكر الرحالة التركي أوليا تشلبي أن من بين العوام في بغداد من يتكلم الهندية، وكان أوليا تشلبي هذا قد حل ببغداد سنة 1655، كما ذكر المستشرق البريطاني بيكنغهام الذي زار العراق في عام 1803 ميلادية أن عامة الناس في بغداد يتألفون من الترك والعرب والفرس والهنود بنسب مختلفة، وأن الهنود كانوا يشتغلون بالمواد العطارية والأطعمة والأنسجة والألبسة، منها البرياني والصالونة والكوتشري والعنبة والبتة والكجارمن والصيانة والغترة والبردة والشتاية والكمبار والجنب، ومما عرف من ألفاظ النقود الهندية مثل دخول القوات الإنجليزية، ثم شاع بعد ذلك شيوعا عظيما ألفاظ البيزة والعانة والربية. ومن ألفاظ الأعداد أيضا قولهم لوك أي 100,000. أما الزير والزبر والبيش فهي ألفاظ هندية كانت متداولة، ويراد بها الكسرة والفتحة والضمة. وكان الصبيان في الكتاتيب يعلمون أداء الحروف وتحريك المفردات بهذه العلامات.

وقد عرف في بغداد غير واحد من معلمي الصبيان في الكتاتيب، وكانوا هنودا، ويطلق عليهم لقب لالهراتي، بل إن لفظة الملة نفسها كما يشير الباحثون هي هندية الأصل. من الألفاظ الهندية أعزائي المستمعين التي كانت شائعة في بغداد ولا يعرف الناس لها أصلا كلمة مر في زجر الزنبور إذا اقترب من شخص، وقد يكون أصلها مر بمعنى مت في اللغات الهندية. ومما اشتهر أيضا من الألفاظ الهندية في العامية البغدادية لفظة تشامبر، وهي تطلق على صندوق خشبي مفتوح مقطع إلى خانات وتجاويف. كان الباعة المتجولون يضعون فيه بعض سلعهم المعروضة للبيع. أما الأصل الهندي لللفظة فهو جابر. أعزائي المستمعين، ليس هذا فقط، ففي بغداد مشرعة ماء على نهر دجلة يقال لها شريعة النواب، والنواب هذه بفتح النون لفظة هندية بمعنى الأمير. يذكر كثير من أهالي بغداد القدماء أن هذه المنطقة فيها بيوت لبعض راجات الهند، أي لأمرائها، وكذلك لملوكها من الذين عرفوا بهذا الاسم بعد أن نفتهم الحكومة البريطانية إلى بغداد منذ أمد بعيد.

مستمعين الأكارم، من أشهر الألفاظ الهندية الشائعة تلك التسمية الرائجة التي يطلقها أهل بغداد على الببغاء، فيقولون بيبي ماتو، إذ إن هذه التسمية مؤلفة من 3 مقاطع هندية، هي بيبي ما تو، ومعناها سيدتي أنت قمر. ذكر ذلك الأب أنستاس ماري الكرملي البغدادي، إذ كان مروضو هذه الطيور ومدربوها يعلمونها هذه الألفاظ حتى تكون مرغوبة لمن يقتنيها من الناس، وكانوا في الغالب من الموسرين أي الأغنياء. هناك ألفاظ أخرى يعتقد الباحثون أن أصلها هندي، ومنها لفظة استهلس بالشي أي استطابه فشغف به، وهي مأخوذة أيضا من لفظة لهسن الأوردية والتي لها نفس المعنى. الدكتور داود التشلبي يرى أن لفظة البلم هندية الأصل، والبلم مفردة وجمعه على أبلام وبلمات، والتي هي قوارب نهرية صغيرة تجري في الأنهار، وقد كثر استعمالها في نهر دجلة. أما أسماء المدن والمواقع الهندية مما تم تداوله على ألسنة الناس في بغداد، فهناك عتت غير قليل منها، مثل قولهم فحم كراتشي، في إشارة إلى النوعية الجيدة من الفحم. وهناك أعزائي المستمعين لفظة طحين بمبة، وهي تطلق على الدقيق الشديد النعومة والبياض مما كان ينتج في مدينة بومبي الهندية آنذاك. كما أن هناك لفظة شال كشميري، وهي تطلق على نوع من الأقمشة الفاخرة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هنالك كثيرا من الألفاظ الهندية المتسربة إلى المعاجم العربية قديما، من بينها الفلفل والقرنفل والصاج والأبانوس وغيرها كثير. والحديث يطول أعزائي المستمعين عن التسميات والأسماء الهندية التي دخلت إلى اللهجة البغدادية، لكننا نكتفي بهذا القدر. لكم أطيب تحياتنا وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

وتحسبهم أيقاظا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وعي بقلب الشوق وتزيد حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي عين
1: حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي عين
0: حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي

ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وي فاكراك ارجع تاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع.
3: المستقبل اف ام.
4: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
5: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية الطب العام، نوع الدراسة صباحي، المعدل 95، مدخلات القبول إحيائي علمي، الأجور الدراسية 15 مليون دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة الطب الحياتي، نوع الدراسة صباحي بمعدل 65، نوع الدراسة مسائي بمعدل 62، مدخلات القبول أحيائي علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا.
3: المستقبل اف ام
6: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول أحيائي، علمي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية طب الأسنان. نوع الدراسة صباحي، المعدل 90، مدخلات القبول أحيائي علمي. الأجور الدراسية 7,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: انت يومك على مستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية الصيدلة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 90، مدخلات القبول إحيائي علمي، الأجور الدراسية 7 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة الأطراف والمساند الصناعية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول أحيائي علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة العمارة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 3,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: انت يومك على مستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى الهندسة المدنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية التمريض، نوع الدراسة صباحي، المعدل 78، مدخلات القبول إحيائي علمي إعدادية التمريض، الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع.
3: المستقبل اف ام.
4: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية القانون. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 68. نوع الدراسة: مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: إحيائي علمي، تطبيقي الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا.
3: المستقبل اف ام، انت يومك عن مستقبل اف ام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53، مهني صباحي، المعدل 57، مهني مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: أحيائي علمي، تطبيقي، الأدبي، الصناعة. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: الكل عم يسمع مستقبل FM.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

صباح التوكل على الله، صباح الثقة والتفاؤل والإيجابية، صباح الخير، صباح البدايات اللي تجي حتى تذكرنا أن الحياة بعد بيها فرصة حلوة، وأنه مو كل يوم لازم يكون مثالي حتى نقدر نعيش به لحظات تستحق الفرح. مرات أبسط التفاصيل هي اللي تغير مزاجنا، وكلمة طيبة أو موقف حلو أو حتى شعور بالراحة يخلينا نشوف يومنا بصورة مختلفة وأجمل.

صباح الخير، صباحكم خير وبركة يا رب. ومن إذاعة جامعة المستقبل ومن برنامج على هواكم نتمنى لكم صباح مليان راحة ورضا وأيام تحمل لكم اللي تتمنوا وأجمل همين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وخلونا نقضي سوية هالوقت بكل محبة ونبدي حلقتنا لهذا اليوم بباقة من الفقرات المتنوعة ننتقل بيها بين محطة المحطة، وكل فقرة إلها نكهتها ومحتواها الخاص. ابقوا يانا على الموجة 91.7 FM وخليكم ويانا.

0: صباح الخير أحبتي المستمعين، وعلى الموجة 91.7 FM راح نكون وياكم بالإعداد والتقديم في هذه الحلقة من برنامج على هواكم. أنا سراء الخفاجي وزميلتي المبدعة المتألقة مريم الزبيدي خلف المكسر، وعلى الهواء مباشرة المبدع والمتألق قيصر الجراح. إذا خلوكم ويانا وخلي نستمتع خلوكم ويانا أحبتي المستمعين بهاي الفقرات وهذا الصباح الجميل. واليوم الجو يجنن، صباح الخير،
1: صباح العافية يا سراء، وصباح العافية على مخرجنا وأكيد على مستمعينا اللي يسمعونا. نصبح عليهم ونقول لهم يا رب إن شاء الله يومكم حلو مليان طاقة إيجابية، وإن شاء الله تختمون هذا الأسبوع بكل شيء تريدون تحققوه ومخططين إلى إن شاء الله يا رب. هذا خلينا نقول ختامها مسك، فإحنا بما أنه نلتقي يوم الأربعاء
0: نهاية الأسبوع
1: يعني نقول لهم نهاية أسبوع، فإن شاء الله نهاية
0: فعلا يا مريم نقول صباح العافية اللي هي أهم شيء بالحياة، وكل يوم جديد هو فرصة حتى نقوم. مرات هواي بينا كناس ممكن شوية تعبان ودي أعرفه بهذا الموضوع لكن يجي للدوام
1: فعلا الالتزام، وأيضا الأشخاص اللي يكونون موجودين ويانا بالدوام هم يسهلون علينا الحياة،
0: ممكن مرات
1: الواهز المساندة حلوة، هذه الألفة، طبيعة العمل ما تقدرين تقدمين شغل حلو إذا مو النفسية حلوة وإذا مو الأجواء اللي بين الكادر.
0: مرات أكو أشخاص يا مريم يقول لك أنا تعبان أوف من الدوام أو ملمة، بس هي نعمة.
1: نعم.
0: وهاي فرصة ممكن غير ناس يحلمون بفرصة العمل. إذا واحد شوية تعبان ولا شيء قول يا الله وتوكل وتعال على الدوام مثل ما اليوم مريم
1: أصلا متنا. أسراء أضوج من مثلا إذا صادف دوامي أو مثلا يصير تأجيل أو إجازة مثلا، فعلا يعني أشتاق أنه أسولف
0: يمكن من أكثر الأعمال التعب هي تقديم البرامج الإعلامي اللي لازم يكون بابتسامة،
1: لازم
0: حتى لو تعبان
1: مود ثابت، الإيجابية لازم تكون موجودة،
0: تركيز بالكلمات
1: النقاش. نعم، فهذه كلها تتطلب طاقة، وفعلا نحن ننغمس بهذا الجو وهذه الأجواء أكيد. نكون عالم ثاني مع مستمعينا ويا المايك ويا الأجواء.
0: طبعا تحياتنا لحيدر الشلبي مدير البرامج،
1: دائما يقول لنا صبح عليه
0: يقول من تدخلون الاستوديو انسوا شخصياتكم الحقيقية.
1: نعم، اللي مريض تعبان اللي مو بيحل يجي للدوام،
0: يعني هسه غير موظف ممكن إذا يروح للدوام مبين تعبان عادي، لكن احنا ما ينفع أبداً.
1: يقدر خلص يقعد يكمل واجبه بس بدون ما يضطر.
0: تحياتنا لكل الأعمال. نعم. لكن احنا هواي ناس تسمعنا ولازم نعطيهم مود حلو، نعطيهم إيجابية،
1: هذه مسؤولية. نعم، احنا مسؤولية
0: أكيد
1: نوصل الإيجابية لمستمعينا، وأكيد هذه الساعة ونص نقضيها وياكم بروح الإيجابية والطاقة الحلوة، وخليكم ويانا أكيد على الموجة وراح نبلش بفقراتنا.

0: ومن بعد هذا الفاصل الجميل والأغنية الصباحية الجميلة من مخرجنا نرجع نصبح عليكم مستمعينا. وحاليا نبلش
1: نصبح قبل ما نبلش لازم نتذكر الجو الحلو هاي الأيام. الجو يجنن
0: يا جو بالضبط اللي ما بي شمس.
1: الله. تحياتنا زميلتنا منى. ما بي شمس. تحياتنا زميلتنا
0: منى. اليوم الشمس موجودة.
1: اليوم قالت صبحت بعدها مصرة تقول
0: واليوم شوية أكدفوا بالموضوع.
1: أي بس شوية ارتفعت الجو كلش بدأ يتغير. نعم. تقريبا هو يطب علينا شهر 11 بعدها هي.
0: لا شوفي أسراء يعني ممكن مستمعينا يتفقون شلون نقيس احنا الجو. قاعدين الصبح تريدي تبدلين ما تقدرين من البرودة حتى لو هي الغرفة ممكن
1: هسه احنا حاليا بالعراق نشغل السخان ونشغل السبلت.
0: أي. ما اعرف يعني شلون
1: والشهر الجاي راح نتغدى
0: بطاطين
1: مثل المسقمي الصيفي.
0: فانا يعني اليوم الصراحه لاحظت لا انه ما بردت الصبح لا اكو جو دفو شوي بالموضوع عكس اليومين اللي
1: بس الكل نزلت السبالت على 24 أو 25 24 حقيقه الجو تغير كل
0: الباب يعني ما تنفتح تلقائيا يعني الجو كلش بارد يصير داخل الغرفه
1: واخيرا انكسر الجو بعد ما
0: ان شاء الله الايام هذا الشهر اللي راح انقضي كلش حلو ايامه يعني راح يكون صح متقلب.
1: نشوف بالشارع ناس لابسه قماصر وناس لابسه قمصان
0: هو انا الحيره
1: تشوف الحجه
0: شلون واحد يصارح الثاني وكل واحد ينتظر المقابل يبادر يلبس شتوي.
1: بس اعتقد احنا نهديها البنات
0: احنا اي شويه
1: وهم شي بوتات وملابس
0: الكشخه مالتنا الشتويه
1: بس على فكره عليها. حقيقه البنات او النساء هي تبرد اكثر من الرجل.
0: نعم
1: كنا اتفقنا المخرج
0: البنوتات هي دائما يعني دائما أنا سامع يقولون البنية من عاطفتها وتكون حساسة فتلقائيا
1: طبعا
0: مخرجنا من الصبح جاب طارق
1: وحيدر. أكو كثير من الأشخاص أصلا هما ما يبردون بس بالأغلب الرجل لبس لسترة كلش شد حيلة قمصلة
0: فعلا ودائما اللي يعترض ويقول الدنيا باردة هم النساء وتلاحظين الرجال لا هم ما حاسين بالبرد ولابسين ممكن حتى نص ردان نص البرد
1: شنية ماما تشعروا بالبرد من نقمش جهالنا نلبسهم كل الكنترة
0: يعني نجبرهم على انهم يبردون على مود نلبسهم لان الام حست بالبرد.
1: اي أيوة والله ومن خوفها ايضا. وعلى هذا الكلام نوجه تحياتنا لكل الامهات والاباء ومنظرهم الجميل هم ياخذون ابنائهم وبناتهم الى المدارس ويا ربي يكون عام سعيد وجميل ومليان بالتوفيق
0: امين يا رب.

0: نعم مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم وعلى الموجة 91.7 وإذاعة جامعة المستقبل.
1: والفقرة الجاية شنو؟
0: وفقرتنا راح نبلش بيها استعراض البرامج.
1: أنا أهم شيء أول برنامج
0: ليوم الأربعاء بكل تواضع. برنامج
1: طبعا
0: على هواكم اللي راح نكون وياكم بي أني مريم الزويدي وزميلتي المتألقة أسراء الخفاجي، نرافقكم لمدة ساعة ونص بهذا الحلقة وهذا البرنامج.
1: أنت ما شايفاني ومنار من نطلع أجمل صوت ونحلي صباحكم،
0: لازم أكو واحد حياد بالموضوع شوية، راح أكون الطرف المتواضع.
1: تواضع صدق تواضع، يعني أكو أحلى من أصواتنا وإحنا نطلع عليكم عبر إذاعة جامعة المستقبل ساعة ونص برنامج
0: على بعد برنامجنا طريق السلامة.
1: أروح يعني
0: بالسلامة.
1: وانت تقولي طريق السلامة
0: ساعة 10:30 مع عميد زاهر، حيكون برنامج مخصص لكل ما يخص المرور والاستفسارات المرورية. تقدرون ايضا تشاركون وتسمعون، واكيد راح تكون اكو هواي ارشادات حول هذا الموضوع. ومن بعدها الساعة 4 PM
1: تقريبا بالاربع، اي بالاربع
0: بسبب
1: التغير. سنتي يا مريم احنا كان قبل بالخمسة البرنامج، لكن تغير الوقت وبالتالي احنا نتغير من اجل الفترة
0: الدينية.
1: تقريبا برامج تقدمت طلبات الاغاني ويا الزميل حسين العسكري، وختامها مسك مع زميلتنا ازل الخفاجي وتحدي الثواني.

نعم مستمعينا، وبداية مع جديد الأغاني لهذا اليوم نبديها بأغنية الفنان حسين الجسمي بعنوان اللذاذة. كلمات هذه الأغنية أميرة طعيمة وألحان هشام جمال، أمامكس وماستر بيشوي مجدي.

ومستمرين إياكم بجديد الأغاني، والآن مع جديد الفنان نصرة البدر رجعتها بطيبة، كلمات يوسف السوداني، ألحان نصرة، وماسترينج حسام الدين.

نعم مستمعينا الكرام، والثالث وآخر جديد ويانا بفقرة جديد الأغاني، ديو يجمع الفنان زيد الحبيب وأحمد السلطان بعنوان الحفرة. كلمات هذا الديو والأغنية يوسف السوداني، ألحان نصرة البدر، أما ماسترينج وتوزيع حسام الدين.

إذن متواصلين وياكم أحبتي المستمعين على الموجة 91.7 FM بفقراتنا المتنوعة. بعد ما كملنا جديد الأغاني رح ننتقل لموضوع الحلقة.

0: نعم يا مستمعينا الأعزاء، موضوع حلقتنا أكيد يهم الجميع وهي المشتريات، وفي ظل هذا الارتفاع والأسعار منو راح يكون أكثر اقتصاد بالمصاريف، الرجل أو المرأة؟ وش تقولين يا مريم؟
1: شو نقول يعني؟
0: أكيد
1: النسوان تقتصد
0: اقتصاديات أكثر،
1: معقولة؟
0: ما عدا مشتريات الخاصة وملابسها وغراضها.
1: إيش بك بعد؟
0: لا والله يعني مرات لا مريم حرام عليك، راح نصير احنا ضد المرأة؟
1: لا والله فعلا مرات يعني المرأة تصرف على البيت،
0: لا للأمانة أكثر اقتصادية، يعني دائما يخلون الميزانية عند المرأة.
1: يعني أنا هنا أنا العفو يعني نسواننا اللي يسمعونا، لكن لا أنا
0: زين الرأي للمستمعين
1: يعني كون صريحة.
0: أنت تشوفين الرجل أكثر اقتصاد؟
1: هو مو أكثر اقتصاد، لكن الأولويات أو الأمور اللي ممكن هو تهتم بها مثلا المرأة، نعم. متطلباته بسيطة، يعني ما عنده هذا التجدد،
0: يعني في إدارة ميزانية البيت، وخاصة هسه احنا نشهد ارتفاع بالأسعار، من راح يديرها أكثر؟ هل بالمشاركة أم الرجل أم المرأة؟ أنا أقول المرأة أكثر سيطرة في الصرف،
1: هو فعلا السيطرة موجودة.
0: هي أنا أقول شغلة واحدة، أن الرجل من طب للمول راح على شغلة، راح جابها وإجا بس، وكأنه ما يشوف باقي الأشياء.
1: نعم.
0: احنا ندخل على شغلة نجيب فد 10 شغلات وياها،
1: وأكثر شغلة هي تزعج
0: مخرج
1: الرجال
0: حيلي من... يعني أحسها متفق أنه
1: أكثر شغلة تزعج الرجال من تقول له محتاجين بس شغلتين أو ثلاثة
0: وبعدين تخابره،
1: ومن الطب لا من الطب للمول أو الماركت راحة هي تعرس السلة،
0: مو تعرفين ليش؟ هواي
1: أمور ثانية ذكرتها يعني هناك،
0: شفتي؟ أنا اليوم أقول المرأة حقيقة هي تعرف احتياجات البيت وتفاصيلهن وشنو الأشياء الموجودة، ومرات تنتبه مثلا هذا السعر أقل مسوين عروض، فلهذا يعني هي مو تصرف.
1: وبالتالي طبعا أنا نوه على نقطة أنه تذمر الرجال من كثرة الشراء أو ممكن يشوف هالشي مو ضروري، هو أصلا مارس حياته طبيعي وذني كل عنده يصرفهن وما يدري،
0: يعني هم يتذمروا من شيء.
1: نعم يعني
0: شوية
1: يعني مثلا
0: لك نسينا بعد هيك، لا لا بس جيبنا بعد هيك اليوم هم ما راح،
1: لكن من هو من هو بالبيت كل شيء متوفر له، كل ما يحتاج شغله تجي، ما يقول هاي شنو هاي مو ضروريه، لا هو خلاص موجوده لانه هو اشتراها بوقتها وصار اكو تذمر عليها، لكن هو بعدين
0: منو اكثر اقتصاد خاصه من الصير، يعني احنا حاليا نمر بارتفاع اسعار، راح يكون اكثر سيطره واقتصاد في اداره شؤون المرأة. إذا نفتح الاتصالات
1: صرنا شوية طرفين، خلينا نشوف منو الطرف.
0: أنا أقول المرأة إحنا أغلب متصلين رجال، أكيد راح يعني هم يقولون أو يدون
1: كلها راح تنهد اليوم على النسوان. خليكم يانا يعني.

0: نعم مستمعنا الكرام، مستمرين وياكم وننتظر مشاركاتكم على أرقامنا، ونذكركم بها الآسيا 0773 5 6 6 7، والرقم الأثير 0783 5 6 6 7. وأكيد نكمل سوالفنا وموضوع حلقتنا.
1: مريم إحنا نريد يعني نحاول نتبادل الأفكار، ممكن شون الشخص يضع ميزانيته، شون يحط أولوية في احتياجاته في ظل ارتفاع الأسعار،
0: وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.
1: احتياجات صارت
0: مسؤولية العائلة، احتياجات الأطفال للمدرسة، مصاريفهم كزي مدرسي.
1: وهم نتمنى من التجار ما يرفعون الأسعار كلش، خاصة هو
0: يعني للأمانة أنا شفت
1: ارتفاع.
0: أكو يعني أكو اللي رفعوا الأسعار وأكو لا والله بقوا يفكرون بالمواطن وما يتعاملون يعني مجرد على أنه الزبون هو مجرد فلوس، لا تعاملوا على أنه الزبائن هم مكسب وفرصة لهذا المكان. إذن يعني احنا أكو مبادرات حلوة من بعض يعني المراكز التجارية والأسواق والمحال التجارية. نعم هم ما قصروا وبقوا محافظين على أسعارهم.
1: ممكن هي مرات تصير مريم زيادات بسيطة على بعض الأشياء، لكن بالمجمل تصير هي على عاتق مثلا أبو البيت أو أم البيت بمصاريفهم شلون راح يكون. إضافة أنه مثل ما قلت بداية العام الدراسي وأكيد الدوام احتياجات،
0: المصاريف تكون مضاعفة بهذه الفترة عكس العطلة الصيفية. من واحد قاعد بالبيت ممكن يقتصد على قد مجرد مصرف البيت، نعم، الأكل وغيرها، لكن هسه الاحتياجات الخطوط المدرسية، التنقل، نعم، التاكسيات اللي عنده دوام اللي عنده التزام،
1: احتياجات وكتب قرطاسية، كثير من الأمور،
0: وهذه الأمور تكون يعني أشياء استهلاكية.
1: إذن هي نحتاج تكاتف ما بين الرجل والمرأة والعائلة كلها، نعم، صراحة لازم كل العائلة تتشارك بتحمل المسؤولية. إذن هل هنالك حل من خلال أنه تقعد العائلة سوا ويشرحون الأم والأب للأبناء أنه إحنا حاليا يعني الوضع العام يمر في ارتفاع أسعار، خلينا نتكاتف، لأن تدرين أكو بعض الأبناء طلباتهم ما تنتهي وإحنا ضعيفين قدام أبنائنا،
0: خاصة اللي ممكن متعود يطلب ويكون مدلل،
1: الأهل ما يتحملون، يكون يحاولون يقدمون كل احتياجات أبنائهم. إذن منو أكثر يكون سيطرة بالمصروفات وبموازنة العائلة والبيت؟ خليكم ويانا أحبتي المستمعين عن موجة 91.7 FM وانطونا آراءكم.

0: مريم نعم احنا مستمعنا. نستمر بفقرتنا، واذا اللي يحب يتصل اي راح نسولفنا اثنين يجونا خطار يجيكم لو يجينا، طبعا هاي من عاداتنا
1: يجونا.
0: اللي بنسولف سوى مثلا وحده تقرص الثانيه.
1: نعم هذه اللي قبل دائما تقول اللي ما متزوجه
0: تقرصها تقول لي لا او
1: راح تاخذ
0: شخص خطار اجاك
1: رجلي أحلى من رجلي. الأمثلة
0: وذلك لادة مقلوبة
1: نعم هواي بيها أمور،
0: طلعنا سوالفنا كشفناها
1: هواي بيها أشياء ونآمن بيها ونحسها حقيقية ممكن تفرحنا، لكن هي ذني سوالفنا إحنا البنات
0: وهي مرات يصير تخاطب
1: سوالفنا الزلم أغلبهم ما حد يدري ما سامعين بيها
0: ساعته مقلوبة.
1: نعم ويانا اتصال أول
0: نقول صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخيرات والعافية يا هلا بابو شمس.
2: صباح الخير عليكم على جميع كادر ساعة
1: المستقبل. حيا الله يسعدك صباحك.
0: ضحكة ويمكن من صباح الورد.
1: شو الضحكة سابقتك هلا؟
2: صباح الورد عليكم فيه.
0: مو يدرون أنا أحب الورد.
1: صباح العافية.
0: أبو شمس أبو شمس. أكيد راح تطبقوا يعني.
2: سمعت وضحكت هاي مال لما تحكي اثنين تنسوا إيرادكم خطار.
0: طبعا هاي من عاداتنا يعني معروفة هيك بمجتمعنا.
2: هاي احنا نبات من نحكي راح يجي الخطار
0: يعني تزلم هم عندكم
1: يعني عرفوها وصلت لهم
0: سوالف.
2: لا ترى نقول الخطار عمي يتريف في دول قلبك المواس كذا صعده.
0: زين وعلى صعدة المواس والفن الميزانية عندك لو عند ام البيت ام شمس؟
2: لا والله عندي.
0: يعني معناها انت تشوف انه الرجال اكثر سيطره بالمصروفات والميزانيه.
1: زين قدرت تدبرها هاي الفتره لو فلتت الامور من السيطره؟
2: لا الحمد لله شكرا دابره، بس والله العظيم كنت يعني انا نوبات وقبل فتره هم نعم. بالبرنامج مال الفيسبوك
0: نعم.
2: حيدر احنا والله عندنا رواتب ومدبرين امورنا، بس والله اكو طبقه هواي ما عندها رواتب.
1: نعم اللي ما عنده
2: كبير يشد ربنا
1: هواي
2: ناتج
0: يعني هو حتى اللي عنده راتب ليش كل الارتفاع
2: حاير بالاسواق يعني مرتفعة الاسعار كلش.
0: زين ابو شمس احنا نريد نتبادل الافكار، هل انت يعني اقتصدت بالمصروفات من خلال انه عفت بعض المشتريات ام قعدت ويا العائله وسولفت انه احنا لازم نقتصد ام انه اشتغلت اكثر حاولت تبحث عن شغل اضافي حتى تزيد دخلك؟ شنو الحل اللي انت دا تتبعه؟
2: والله السالفه استنت الاخرفه لا واحد يفتحك في المصروفات عم تجي.
0: ما حد يقول لك على
2: والله العظيم لو احكي لهم استنت يا خيابه وضع الاقتصادي ونمر بازمه ما ادري شنو يا ازمه اصرف ما بدي
1: بس ابو شمس يعني ممكن احنا نعذرهم
2: اذا انا ظلمت خاطر النبي محمد.
0: إذا احتياجات العائلة ما نقدر نقتصد بها يعني ده تقتصد على نفسك
2: يعني كل هالعائلة هسه تقول لي أنت تقتصد يقول لي أنا متعلم على نمط ما أقدر
0: نعم يعني الحل
2: والبيت متعلمين على هيك مشروب وعلى هيك الظرف ما يقدرون شيء غير مثلا
0: هي التغيير المفاجئ بالصرفيات مال العائلة أو النظام يصير صعب
2: هسه صعدت هذا الدولار
0: نعم
2: اكو يعني الدولة عندها تخطيط أو حسابات احنا ما نعرف هذا بس تقر الله
0: نعم.
2: يعني هسه انقطع من راتب الموظف 40% ما يحس شلون انقطع بعد في الدولار يقول لك 250 وتاخذ
1: جاي بالتصريف يكون
0: اذا يعني اذا اضافه الى بعض الاماكن صعدت الاسعار واماكن اخرى بقت على نفس الاسعار
2: اكو محلات او مولات او مكانات تجاريه بقت على نفس الاسعار وكلا والله
1: يعني أبو شمس أنت من هسه بهذه الفترة خلينا نقول من تريد تسوق من مكان معين تروح تسأل وتتقص منه اللي بقى على نفس أسعاره وتشيك السعر لو لا يعني خلاص من أي مكان
2: نعم لا لا أسأل ولا
1: يعني هو أكيد إحنا من اللي متعودين على مكان معين ما يغيروا نعم
2: انا عندي جماعه يعني داروا على المؤتمر
0: بس ابو شمس يعني والله ترى الام البيت اكثر اقتصاد يعني هي من تخابرك وتقول لك جيب بس كم شغله
1: والله ابو شمس صدق النسوان اقتصاديات
0: شوف الضحكه شوف الضحكه ليش
2: نسوان اقتصاديات
0: والله احنا اقتصاديات
1: ما دول البيت
2: انا ولا انا تاير يزعل علينا ان محمد خلينا نتاكد
0: خلينا انا طبابه خير
2: علينا عمي ما بينا حل سؤال
1: لا لا ترى
0: احنا طبابه خير يعني
1: مو معناها يعني يقولهم شخص هذه احتياجات البيت هن مو قصة انه هن
0: اذا اكو واحد يوصل خبر هو اسمه حسين مو اتذكر اي حسين اي فبكت واحد يوصل خبر
1: الاسم الثلاثي لو سمحت
2: والله العظيم ذاك يوم اتصل بكم ورأيت واحد دق علي شوفه دق علي على التليفون هذا احتياجكم ما خلصت قال هاي شيء نحتارك ما حد يعرفك اليوم اليوم
0: صار مكشوف الوضع يعني زين أمننا إن شاء الله يوصل الخبر نم شمس يقول عليها مو اقتصادية
1: لا هي مو ماكو ما يعني تتعمد إنه تكون مو اقتصادية أو تصرف
0: احتياجاتنا
1: في يعني أكو يعني حالات جدا نادر يعني قليلة خلينا نقول إنه أكو مرأة ما عندها مسؤولية تصرف في شيء
2: إحنا هذا
1: لكن احتياجات البيت
0: نعم
2: صار هذا الاسبوع او هاي العشرة ايام والله العظيم عندنا مصروف كل اسبوع لان السنين الجايه ان شاء الله زواج ابني
1: ما شاء الله
2: والله العظيم نجيب مصروف نجيب
1: فرحه الله
2: يعينك فيه هنا سافر فيه قالوا وين تجيب
1: لا هذه فرحه مره بالعمر
0: واحنا راح نهديك ان شاء الله من المخرج
2: الله
0: فاصل جميل بمناسبه زواج ابنك ويا ربي زواج العمر
1: الف مبارك مقدما يا ابو شمس يا رب ان شاء الله حياه سعيده ترافقكم تحياتنا إليك وإن شاء الله يا ربي الأيام الحلوة والأفراح الديم عليكم
0: إن شاء الله شكرا لاتصالك إذن إحنا نبارك لي أبو شمس
1: حلو من نسمعنا الأفراح والمناسبات أنا فعلا اشتقيت الموسم الأعراس
0: بس الله يعينهم على المصروفات اللي أحصيها
1: نعم خاصة الأجواء لأن شوية بلش الجو حلو يعني البرد
0: أجواء جميلة
1: نعم الأجواء حلوة المناسبة حتى المعزوم يروح للمناسبة تحسي أن الأجواء حلوة رايحة
0: نقول له ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي زواج العمر
1: وهذه هدية لك

0: الله يديم الأفراح يا رب على كل بيوتنا وكل العراقيين. وحقيقة نحن نفرح من أحد عفة أو أي مستمع
1: تدلل بهاي الفترة ومصاريف يعني وارتفاع الأسعار.
0: لا أنا سمعت أكو أحد يعني التقارير اللي شفتها بخصوص ارتفاع الدولار تقولاني يعني صديقتي أجلت عرسها كلها بسبب ارتفاع الدولار.
1: يعني هي عروس لازم تصرف وتشتري.
0: يعني ذا العروس من تصرف منه يصرف
1: هو
0: يعني
1: يوم بالعمر
0: خاصة المصاريف والأمور اللي
1: بس انت تتفقين يعني ولو الموضوع احنا يمكن راح نطلع هو القرايب العروس وخواتها يمكن يصرفونها من مثلها واكثر.
0: هو المعزوم للعرس حاله اللي معرس.
1: يعني ورجاء خلوها جمعه وسبت لي مدارس اكو وما نقدر نطلع بايام الدوام.
0: داريتكم انا بيوم الجمعه او نفس الشيء همتين اكو
1: مره تمطر الدنيا.
0: لا اكو ظرف يصير لكن فعلا مو مقياس لكن بسبب الدوامات والناس تحسيها انه ما عندها طاقه تسوي اكثر من شغله باليوم فتلقاين اعتمدوا على يوم العطله.
1: اذا يا مريم فعلا ممكن مثل ما قلتي وهذا التقرير اللي سامعته البعض ممكن ياجلون زواجاتهم.
0: نعم
1: ارتفاع
0: الأسعار نعم
1: لأنه صير التزامات كثيرة سواء على الرجل المرة لا هي راح تصرف
0: حتى موضوع العلاج أسرى يعني. هذا الموضوع جدا مهم يعني أكو ناس ملتزمة بعلاج معين ممكن عندها راتب معين فسعر معين هو مخصصي لهذا العلاج. أكو ناس هواي عندهم أمراض مزمنة عندهم التزامات بعلاجية يعني فبالتالي إذا ارتفع سعر العلاج بسبب ارتفاع الدولار راح ممكن ما يقدر يشتري هذا الشهر أو ما يقدر يوفر.
1: إن شاء الله إحنا نتمنى يعني
0: فإحنا هذا الموضوع جدا مهم. نعم أكو حالات استثنائية يا ريت هي بس على المصاريف اليومية هذه مقدور عليها تنحل ممكن نقللها نبدلها بشيء مثيل إلها لكن الأمور المهمة الصحة.
1: كثيرة هي الأمور الجانب الصحي المدرسي الزواج أكيد وما يتعلق به من مصاريف كثيرة هي الأمور اللي تحتاج
0: أيضا أصحاب المشاريع أسراء يعني هاي الفترة اللي دا ألاحظها أغلب أصحاب المشاريع يخسرون زبائن بسبب ارتفاع
1: بس تدعين رغم هذا نشوف الحياة نابضة الحمد لله.
0: نعم العالم مستمر
1: والإنسان يعني دا يحاول كله إحنا دا نحاول نتكيف على هذا الوضع ونتأمل ونتمنى يكون هو الظرف يمر بسرعة وينتهي ويبقى العراق أكيد أبو الخير ونكون الكل عايشين بسلام لكن هي إن شاء الله أزمة
0: وتعدي. إن شاء الله وأنا دائما أقول لأسراء أنه هذه الفترات اللي تجي ممكن تحسين بيها بطاقة سلبية أو ممكن صعبة على حتى على مستوى الفرد
1: بس نحاول احنا ننظم
0: لكن هي دائما بعدها ان شاء الله فترة إيجابية وفرج قريب فاحنا نتأمل هذا الفرج
1: ان شاء الله دائما كون بخير.

0: إذن متواصلين وياكم أحبتي المستمعين في برنامج على هواكم، ونذكر بأرقام هواتفنا يا مريم.
1: نعم 077 الآسيا 07735 مكرر 6 مكرر 667، والرقم الأثير 07835 مكرر 6 مكرر 667. وأكيد ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم.
0: إذن ويانا اتصال هاتفي، نقول صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح المبارك إن شاء الله عليكم.
1: صباح العافية علي الجنابي، أكيد
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: صباح العافية
2: العزيز، الله يحفظكم.
1: حياك الله يا علي،
2: الله يحفظك ست، رحم الله والديك إن شاء الله.
0: الصحة أول شيء عوف كش يقول إن المرأة للرجال منو أكثر يقتصد بالمصروفات؟
2: لا المرأة أكيد.
0: الله أخي ساوينا، شفتي أبو شمس طبقيات علي وياي.
1: هاي لنا أبو شمس قال العكس.
0: والله إحنا نقتصد ونعرف المصاريف وندقق.
2: دائما يكون الاقتصاد ويكون التدبير ويكون الأمور كلها هي المرأة اللي تحدد، لأن الرجل دائما ما عنده ذيك الفكرة اللي على الاقتصاد.
0: بالفعل يعني هي تعرف احتياجات البيت وشنو البدائل اللي ممكن يعني
2: أكيد.
0: يعني أنا حقيقة ممكن الرجل من يقول لها ساعدينا خلينا نتفق شلون نقلل، تلقى له بدائل مثلا.
1: نعم هي مدبرة مدبرة
0: بملابس. نعم الأولاد. نعم يعني يصير مداور.
2: المرأة مدبرة. احنا يعني أكثر الأحيان أنا مرات واحد الناس تقول لي جيب لي مسواق، يعني أجيب المسواق هواي مثلا طماطة أجيب 4 كيلوات خيار، فهذا نصه ينمرد ويروح. تقول لي لا مو هيك لهالدرجة، مثل جيب لنا هالقد بدل ما مثلا الاربع كاد نضل بهن 4 ايام، خلاص جيب لنا مثلا كيلو وين يومين يخلصن او 3 ايام يخلصن، نجيب غيرهن هم يبقى زين.
0: نعم بالفعل يعني المرأة العراقية خاصة العراقية اللي ياما مرت عليها ظروف قدرت تقتصد. ويعني حتى بنشوف ملابس الأبناء ممكن كلش يشوف مثلا إذا هذا صار على أخوه، يعني هاي الأمور والتفاصيل.
2: مو بس هاي، هي يعني المرأة تكون يعني هي يعني أنا عندي ما على يعني بقية الناس، وإنما تكون هي الشريان الموجود داخل هذا البيت.
1: عشت إيدك
0: يعني البيوت إذا صارت بها امرأة مقتصادية إيش قد ما هاي تتعب. أكيد. لكن
1: نعم إذا ماكو تنظيم وماكو تخطيط، مثلا واحد حتى من طالع يشتري له شغلة إذا مثلا ما يكتب أو يتذكر شنو محتاج، فراح يصير أكو فوضى وما راح يصير أكو ترتيب، وبالتالي راح يرجع للبيت وهو ناسي الشغلة الأساسية.
0: إذن هي هم مشاركة علي، أنت في ظل هاي بعض الصعود الأسعار هل جئت إلى أنه التعاون قعدت أنت وعائلتك واتفقتوا على فد ميزانية جديدة أم بحثت
1: أو مثلا
0: عن عمل
1: هذا الشهر نشتري كذا شغلة؟
2: والله ستنا العزيزة شوف خلق لك شغلة، احنا بالنسبة ان صعود الدولار هو اثر مو ما اثر، ولكن يعني الامور ماشي ان شاء الله برادة رب العالمين. يعني انت شنو تريد تقلل بس ليش يعني تقلل؟ يعني ما تقدر اكو اشياء ما تقدر تقللها انت.
1: نعم ولكن هذا يعني استهلاك يومي بالتالي.
2: ايه فان شاء الله رب العالمين موجود.
0: الله حلو هذا التفاؤل اللي عندك، اكيد ان شاء الله. إيه
2: لا لا لا موجود، لا لا موجود ان شاء الله رب العالمين. شوفوا ستي احنا هسه عندنا صارت ضجه بالدولار. نعم. صدق ترى الدولار هو من كان قبل 132 ترى هو 150-52 بالحله.
1: نعم
0: نعم
1: زمان هيك يعني، بس اكو بعض التجار يعني يصير استغلال خلينا نقول.
2: بس هي شنو اللي صارت؟ هي صارت الضجه هاي، اكو ناس احنا ما نريد ندخل بهذا الموضوع، هي ناس اكو مستفادة من هذا الشيء اللي اجدت هذا الموضوع. والله هو ترى الدولار نفسي تباقي بس. نعم. صعد رسميا،
0: واحنا تحياتنا لبعض الاماكن والتجار اللي ما صعدوا الاسعار وحافظوا عليها.
1: ايه. كانت انسانيه جدا بالتصرف.
2: اكو هسه رقابة من قبل الامن الاقتصادي.
1: اول ما صارت يعني خلينا نقول الازمه او
2: المصاريف يعني طبقه البيض رجعت على 6.5، اللحم حددوا له اسعار، السيد رئيس دولة رئيس الوزراء يعني قال اكو دعم للحم واكو دعم للمنتجات هاي الجسمه ان شاء الله. انا اقول لك ان شاء الله بحيل الله.
1: نعم.
2: ان شاء الله العراق بخير.
1: آمين.
2: وان شاء الله انتم بخير، وان شاء الله رب العالمين يفتح من جميع ابوابه علينا الخير والصحه والعافيه.
1: امين امين.
0: وجميل هذا التفاؤل اللي اكيد حتى لو اكو فعلا صعوبات تخف من نكون احنا متفائلين.
1: نعم نحاول ما نركز بيها ونمارس
0: جانب اخر في اي حياه.
2: ستنا العزيزه جوز انت اذا تتذكرين او مثلا ما كنت من ضمن هاي المواليد، احنا مرينا بظروف ترى اصعب من هاي هسه. خير من الله.
0: العراقيين عندهم قدره انهم يعدون كل
2: والله
0: الظروف.
2: والله اكلنا طحنا عذره، هذا الإذرة طحناه وأكلناه.
0: وان شاء الله احنا بخير واولادنا
2: لا بخير. احنا عم هسه بخير، الاكل متوفر وهاي، وان شاء الله يا رب
1: الله يديم النعمه
2: ان شاء الله خير وسعاده عليكم.
0: امين. شكرا لك يا علي،
1: شكرا لهذه الطاقه الايجابيه. أيوة
0: يا
1: علي،
0: دوم تكون بخير والجميع بخير.
1: تحياتنا لك وحياك الله،
2: وتحياتنا لكل مستمعين اذاعه المستقبل. الاستاذ العزيز الموجود يعني انا يعني الفواصل مالته الحلوه والراقيه.
1: تحياتنا لك.
0: يقول لك ينصر دينك.
1: شكرا لك يا علي، نورتنا باتصالك.
2: ربي يحفظك
1: حياك الله. شكرا لك.
0: ومستمرين وياكم واتصال هاتفي اخر، ونقول صباح الخير.
2: صباح النور والعافيه.
1: صباح الخيرات والمحبه.
0: صبحك الله بالخير والعافيه يا ربي والايجابيه. ومن ويانا؟
2: وياكم احمد ستار من حله.
1: حياك الله يا احمد.
2: الله يحيي واصلح. رحم الله
1: والديك والرحمه. سمعت موضوع حلقتنا؟
2: ايه نعم.
1: نعم، شنو رايك ومنو برايك يقتصد اكثر من تصير اكو فد ازمه او ارتفاع وصعود بالاسعار، المراه او الرجل؟
2: لا والله المرأة
1: يعني عن تجربتك.
0: يعني هسه
1: انا توقعت يعني بالعكس الرجال راح يتجي.
0: والله المرأة السباعية توقف ويا رجلها وتقتصد.
1: هو هنا تبين فعلا، خاصة اللي عندهم عائلة كبيرة. أحمد.
2: لا المرأة الحمد لله والشكر هي مدبرة من الطراز الأول، يعني مو هيك يعني شيء هذا. يعني مدبرة بكل شيء، يعني كل تفاصيل البيت. يعني مرات أنا أجيب شغلات زايدة يقول لي شلك بيها، احنا نسوي كذا هيك، يعني ندبر امورنا
0: فعلا. مرات يكون اكو تناغم وتفاهم، والرجل من ينطيها مساحته هي راح توقف وياه اكثر.
1: نعم، اكو اداره صحيحه للبيت ولهذه المسؤوليات، بالتالي راح تكون بشكل صحيح، راح تنعكس على
0: يعني
1: البيت.
0: هي من تحافظ على ميزانيه زوجها فهو اللي بالبيت حتى يعني ما يمرون بازمه.
1: وذكرت انت قبل شويه اذا تتفقوا يعني يا احمد، مرات المراه تقصر على نفسها، ممكن ما تسوي فد شغله الها على مود ما تضغط على زوجها او تشتري الاول.
2: يعني تقصر عن روحها حتى الجهد، يعني الجهد. نعم. مثلا عندي 4 أطفال بالمدرسة.
1: الله يحفظهم يا رب.
2: الله يخليك. قالت لي تعالي من يومية 1500.
1: نعم.
2: أنا أسوي لهم إحنا
1: اليوميات فعلا. سوي أكل عاشت
2: إيدها. إحنا نشكرك. يعني أنتم ليش تشترون هذا الكيك منها؟ هي أسوي لهم كيك في البيت.
0: أحمد إحنا جدا نشكرك على إثارة هذا الموضوع، فعلا هي هم صحية.
2: حلا حلويات ليش يشترون؟ تجيب التمر خطيات لك بالسمسم والراش
1: حلو، وتتفنن بهذه الامور عاشت
0: وهم صحيا همين. نعم. شيء جميل يعني
2: هم صحيا ويعني هواي امور يعني هم متوفر يعني مثل هاي الاشياء
1: عاشت ايده فعلا. احنا هذه الرساله نوجهها لكل الامهات انه يعني حلو انه
0: تحافظ على صحه
1: المصدر الغذائي للطالب يكون من بيته ايضا، حتى ما يكون حاله تسمم معينه.
2: صار يعني صار لنا اسبوعين الحمد لله والشكر ماشي، يعني
1: ان شاء الله دائما اموركم ماشي.
2: عنده 3 و4 بالمدرسه يعني.
1: نعم، مسؤوليه كبيره.
0: اذا طريقه جميله يا احمد انه انت جئت الى التناغم والتفاهم انت وزوجتك والاقتصاد. نعم، بعض
1: المساعده موجوده ما بين الطرفين، يا رب يديمها عليكم.
2: لله الحمد.

0: طيب
1: شكرا
0: اتصالك،
1: جزيلا، شكرا
0: حياك
1: شكرا
0: الله.
1: شكرا.
0: ويانا اتصال هاتفي آخر، نقول صباح
1: ألو،
0: الخير.
1: صباح الخير. ألو، صباح الخير.
0: صباح الخيرات والعافية.
1: صباح الأنوار والأوراد والعطور، شلون الشابة؟
0: حياك الله، من ويانا؟
1: ربي
0: يحفظك.
1: أنا سيد أحمد العرج أبو العقار. سيد
0: حياك الله
1: أحمد،
0: يا أحمد، حياك الله يا سيد
1: عيوني
0: أحمد.
1: رحم الله عليك. أنا أدي في التعليق على
0: نعم
1: موضوعكم هذا
0: تفضل.
1: اليوم، من اللي يصرف من
0: أكيد
1: الاقتصاد على
0: نحب
1: المرأة
0: نعرف رأيك.
1: والرجال.
0: أي نعم.
1: رحم الله عليك. والله هي شوفي، هي المرأة أساس الحياة، بس هي تتبع المرأة إذا
0: نعم
1: كانت معدلة مرتبة، لا
0: أحسنت.
1: تنظم حياتها، وإذا كانت لا والله متعبة مثل اللي عندي راوت الحمزة ألوان، لا هيكرهني بالدنيا.
0: كون ما
1: لا
0: تسمعك اليوم، إذا
1: لا
0: سمعتك اليوم ماكو غدا.
1: لا، ايش فايدتي لو على الغداء والري يقول عشاء؟ لا عم، انا اسوي له غداء وانا اسوي له عشاء، اللي
0: ان
1: اذا
0: شاء الله
1: قعدت
0: بجالك
1: تروح عمل
0: تتدلل،
1: واحد اوتوماتيكيه تلعب خشي، ما سويت مشكله، هيك هو النظام هيك.
0: ان شاء الله بجالك تتدلل وتتغير وتكون اكثر
1: لا لا، على
0: اقتصاد.
1: ما اشوفك ومثل عندها ان اقول ابو الطبع على سلامته،
0: اها،
1: مو
0: اليوم انت اليوم كلش مميز منها، لكن احنا نقول لك ان شاء الله تفائل
1: هو
0: ويانا.
1: هسه صار لي 5 سنوات. الله وكيلك، الله وكيلك،
0: زين،
1: هسه بطلنا في شي ما نريد، بس نريد سد الحلق، بس في شي ما نريد، يعني هو بس سد الحلق،
0: ان شاء
1: هاي
0: الله
1: لا
0: ان شاء
1: تسلم
0: الله.
1: علي ولا تسلم عليها ولا في شيء، بس سد حلقها.
0: لا احنا نتمنى تكون ان شاء الله اكو ايجابيه اكو تفاؤل،
1: نعم،
0: وان شاء
1: والتفاهم
0: الله
1: مطلوب
0: تفاهم
1: ايضا،
0: مطلوب
1: وبالتالي
0: اكيد.
1: يعني اكيد
0: اذا
1: انتوا عائلة.
0: مستمعنا يقول هو المراه المعدله هي اللي توقف ويا زوجها، وان شاء الله كل نسواننا وبناتنا وامهاتنا معدلات، والمراه العراقيه ياما تجاوز الصعوبات. مريم طبعا متصلنا احمد بشار اثار موضوع مهم وجميل، وهو انه الكيك والاكل اللي يسويه زوجته لابنائها. طبعا انا اتفق، انا ايضا من الاشخاص اللي اسوي اكل لابني، مو بس لان اقتصاد
1: موضوع
0: بالمصاريف، حقيقه انه
1: صح،
0: نحافظ على صحتهم،
1: نعم،
0: واني افضل الاكل اللي عندي، لان الكبس والنستله هذا ما يقدر يخليه يركز
1: ما
0: ويعطي
1: بي
0: طاقه
1: اصلا
0: وصحه
1: بروتينات،
0: كافي. يعني هو
1: فوجبة
0: يطلع من
1: اشباع
0: الصبح
1: راح تصير.
0: للظهر دوام كامل على انه يعتمد فقط ما يشتريه. اذا تحياتنا لكل الامهات اللي تقعد من الصبح تريق اولادها وتحضر لهم الاكل وياهم اللي ياخذوه، هم اقتصاد
1: نعم، وكل
0: المصرف وهم
1: حالاتها،
0: حبهم
1: هي
0: لخوف.
1: مريضة، هي وتعبانة،
0: أكيد. إي والله
1: تشوفيها لا تقعد قبلهم، يعني هي عندها دوام مو الأولاد،
0: تقعد
1: حتى
0: لازم
1: الواجب المدرسي هي
0: وياهم تقري.
1: بدل مثلا ما تخلي له مدرس خصوصي
0: أحسنتي،
1: مصاريف ممكن
0: هي تصير
1: للبيت، هي
0: مدرسة.
1: تصير المدرس والمعلم.
0: طبعا شايفة مواقع التواصل هم
1: نعم،
0: يحششون
1: حتى
0: اللي
1: حتى
0: بدي.
1: حتى الصرف والإنترنت مرات تفضل إنه لا هي تدرس بدل ما يصرفون ممكن
0: أكيد.
1: إنترنت واشتراك. ويانا اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية، من ويانا؟
2: الله
1: علي
2: يسلمك. أنا
1: الشمري،
2: علي الشمري من محافظة
1: حياك
2: الوادي.
1: الله،
0: حياك الله يا
1: تحياتنا
0: علي،
1: إليك، نورتنا.
0: مستمعنا الدائم.
2: الله يسلمك، شلونكم إن شاء الله؟ طبعا أنا أول مرة أشارك بكل برنامج، عمري كله ما متصل ببرنامج ولا مشارك،
0: بس تسمعنا
2: فاعذروني
0: دائما؟
2: صعب شوي.
0: تسمعنا دائما؟
2: أنا أسمعكم دائما بس ما مشارك بالبرامج
1: إن
2: الصراحة،
1: شاء
0: إن شاء الله،
1: الله
0: إن
2: ما
0: شاء
2: أشارك
0: الله مو
2: فيه.
0: آخر مرة. زين، شنو اللي
2: الله
0: ثارك
2: يسلمك.
0: بالموضوع اليوم وحبيت تتصل وتشارك؟
2: والله صراحة أنا اللي ثارني بالموضوع، أنا قلبي مورم، إذا سمحوا لي يعني تعطوني شوية مساحة.
0: نعم تفضل،
1: حب نسمعك، تفضل.
2: الله يسلمك. بخصوص يعني أنا سمعت وقت فترات الصراحة بخصوص التدبير واقتصاد المرأة الاقتصادية وكذا.
0: احنا نقول الرجل ام المرأة منه اكثر اقتصاد في المصروفات والمشتريات؟
2: والله الصراحة هو واحد يكمل الثاني،
0: احسنت. اي نعم.
2: ويعني اكيد يعني هي المرأة هي لها الدور الكبير والفضل الكبير، لا باعتبارها هي البيت لها وهي المدبرة
0: نعم، هي
2: وهي
0: مربية
2: المربية.
0: تفاصيل. اي نعم احسنت، هو
2: نعم،
0: العمل
2: المربية، وهي الأم وهي الأخت وهي كلها هي المرأة.
0: نعم،
1: نعم.
0: جميل جدا. إذا كل ما كان اكو تفاهم وتناغم بين الرجل والمرأة، وكانت هي حريصة على البيت، كل
2: اي
0: ما نجح البيت في
2: اي اكيد
0: تعدي أي
2: طبعا،
0: أزمة.
2: بس انا تدرين شنو اللي يحز بداخلي
0: نعم
2: حقيقة، يعني اللي
0: نعم
2: يحز بداخلي اقول المرأة شنو ذنبها من اخليها مثلا تقتصيد، او مثلا يعني مثلا هسه ابسط شيء، هسه هاي المولات اللي كثرت بالحلة،
0: نعم
2: يعني مثلا هم بنفسها طب للمول مثلا تتسوق براحتها
0: صحيح،
2: حالها حال مثلا هواي نساء مثلا، يعني هي ما
0: إحساس
2: مجبورة.
0: جميل من عندك.
3: حلو انه انت تفكر جميل من عندك بالنيابه عنها وبالمقابل يعني حلو من تشيل ممكن تداري شعورها حتى اذا بقى شيء بنفسها كلش حلو هذا الشيء.
2: يعني انا قصدي احنا كمواطنين ما لنا ذنب نشيل عبء او اخطاء الحكومه.
0: نعم
2: زين. يعني هسه مثل هاي الامور كل احنا يعني هو مو كل الحكي نحكي عن على الهواء صراحه.
0: نعم.
3: هي فتره ازمه يعني ولازم نعرف شلون نتداركها وبالتالي راح تمر حالها حال الازمات اللي قبلها وان شاء الله يا ربي احنا
0: نحاول نغير شلون نقدر عليها شلون ننظم حياتنا ونشوف التدبير.
2: بس
0: تعرف يعني اذا تسمح لي يا علي حتى مو بظل ارتفاع الدولار يعني مرات بعض العائله مثلا عندها حاله بناء هم تحتاج أم المدبرة يعني نعرف إحنا مثلا إذا عنده بناء هواي يحتاج الرجل مصاريف أو مثلا إذا عندهم أحد بالعائلة يزوجوهم لازم أكو اقتصاد. إذا بشكل عام الرجل والمرأة شلون يتفاهمون حتى يعبرون أي أزمة مالية أو يقتصدون بالمصاريف؟
3: يصير أكو تنازل عن مثلا شغلة معينة حتى تكون الأولوية.
0: وكان رأيك جميل جدا أنه هو بالتفاهم والتفاعل بين الرجل والمرأة وتقبل رأيها وإحساسك أروع بأنه المرأة من حقها تشتري وتشوف يعني يعني بطبيعة أنها تحب تشتري.
3: بالتالي هو حق أي شخص
2: أي يعني أنا برأيي خطية يعني هنا ما لها ذنب.
0: وإن شاء الله يا ربي يكون أكو شغل لكل الرجال ويقدرون يوفرون لنسوانهم وبناتهم كل الاحتياجات والمشتريات. وشكرا لكل امرأة توقف يزوجها وتقتصد.
3: شكرا لك يا علي نورتنا باتصالك وإن شاء الله مو آخر مرة
2: إن شاء الله.
3: حياك الله.
0: طبعا مريم احنا كل سعيدين من نسمع كل آراء المستمعين وهو من يدعم التفاهم بين الرجل والمرأة ويحترم رأيها وتفاعلها. وأكيد المرأة اللي ده تعتمد على الاقتصاد هي حرصا على زوجها وعائلتها. إذا نتمنى الكل يكونوا في تفاهم واحترام البعض.

0: المبدع المتألق مخرجنا الرائع على هذا الفاصل الجميل اللي رجعنا لأيام كنا ما بيها نفكر بالمسؤولية ولا نحمل مسؤولية، كنا بأعمار صغيرة نلبس وناكل ونروح ونجي، وكانوا أهلنا هم اللي شايلين كل المسؤولية، لكن اليوم صار علينا هاي المسؤولية
1: وصرنا أصحاب المسؤولية.
0: أول شيء ندعي بالصحة والعافية لكل أهالينا اللي كانوا يتحملون مسؤولية وأعباء الحياة،
1: الله يحفظهم ويطول بأمرهم ويديمهم.
0: اليوم إحنا صرنا نتحمل مسؤولية ونعرف شلون كانوا يتعبون حتى إحنا نرتاح. إذن هو تبادل للمسؤولية، وفعلا هم زرعوا وإحنا كنا مثل ما قال مخرج، وإحنا اليوم نزرع وباكر أبنائنا يأكلون. إذن هي مسألة متبادلة شلون نحس بالمسؤولية. يا مريم نروح لفقرة أخرى.
1: نعم مستمعينا الكرام، وننتقل وياكم إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل.

ومن أخبار جامعة المستقبل، كلية الهندسة بجامعة المستقبل تختتم بطولتها الثانية لكرة القدم. برعاية السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي المحترم، وبتوجيه من عميد كلية الهندسة الأستاذ المساعد الدكتور علي شاكر المحترم، اختتمت فعاليات بطولة كلية الهندسة الثانية لكرة القدم بمشاركة فرق الأقسام العلمية وسط أجواء حماسية اتسمت بالتنافس الشريف والروح الرياضية. وشهدت البطولة مواجهات متنوعة بين فريق الأقسام، انتهت بتأهل فريق الهندسة الكيميائية والصناعة النفطية وفريق الهندسة المدنية أي إلى المباراة النهائية التي اتسمت بالندية وقوة المنافسة، ليحصد فريق الهندسة الكيميائية والصناعة النفطية لقب البطولة، فيما جاء فريق الهندسة المدنية أي في المركز الثاني. وشهد حفل الختام حضور الأستاذ الدكتور عباس الباوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، الذي كرم الفرق والطلبة الفائزين، حيث حصل الطالب علي مرتضى من المرحلة الثانية في قسم الهندسة الكيميائية والصناعة النفطية على جائزة أفضل لاعب، فيما نال الطالب علي صفاء عبد الرزاق من قسم الهندسة المدنية جائزة أفضل حارس مرمى. وتأتي هذه البطولة ضمن حرص عمادة كلية الهندسة على دعم الأنشطة الطلابية والرياضية وتعزيز روح الفريق والتنافس الإيجابي بين الطلبة، بما ينسجم مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الصحة الجيدة والرفاه، ويسهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسية وبناء بيئة جامعية إيجابية.

نعم مستمعينا الكرام، وثاني خبر من أخبار جامعة المستقبل بعنوان: مجلس كلية الطب جامعة المستقبل يعقد جلسته الثانية لبحث تطوير التعليم الطبي ومتطلبات الجودة والاعتماد.

0: عقد مجلس كلية الطب جامعة المستقبل جلسته الثانية للعام الدراسي لعام 2026-2027 وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي والمساعد العلمي الأستاذ المساعد الدكتور عباس الباوي وعميد الكلية الأستاذ الدكتور ولاء لؤي الفلوجي إلى جانب أعضاء المجلس ورؤساء الفروع العلمية. وناقشت الجلسة الخطة العلمية والأكاديمية للعام الدراسي الجديد وانتظام الدوام والجداول الدراسية وتطوير التدريس والتعليم الإلكتروني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، فضلا عن تحسين البيئة التدريبية وتطوير المختبرات ومهارات التقييم العملي والسريري. كما تناول المجلس دعم البحث العلمي ومتطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وتطوير قدرات الملاكات التدريسية والإدارية، مع التأكيد على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الطبي وإعداد ملاكات طبية كفؤة تلبي احتياجات المجتمع والمؤسسات الصحية.
1: جامعة

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات ميكانيك القوى، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل الدراسة الصباحية 63، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 60. أيضاً القبول مفتوح لخريجي الصناعة، تكنولوجيا صناعية، ميكاترونيكس، سيارات، ميكاترونيكس وتكنولوجيا صناعية، خزف وزجاج، معالجة المياه وشبكاته، طباعة، نسيج، تكييف الهواء والتثليج، سيارات، نجارة ولحام وتشكيل معادن، صيانة المصاعد الكهربائية، مكننة زراعية، ميكانيك، أدوات، تجميع مكائن، تشغيل، خراطة، قاطرات، قوى، فريزة، محركات، تدفئة، ومعادن، مكائن ومعدات، مضخات وتوربينات، إنتاج، تبريد وتكييف، نماذج، غزل، سباكة، تكنولوجيا سباكة، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 65، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 62، والقسط السنوي 1,000,000 ين.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم من أجمل الأغاني. وبصراحة حبيت أنه أهديها لولدي
1: اليوم والأغاني كلها على ذوق أسراء
0: كلش جميلة طبعا
1: عاشت إيدك.
0: هاي الأغنية أنا كلش أعشقها ونسمعها رأسا يجيب بالي أولادي
1: الله يحفظهم إليك ويحفظك إلهم يا رب ويديمك إلهم دائما ويحفظ
0: هاي حب الأبناء حب أبدي سواء أهلنا إحنا كبرنا أو أهلنا
1: طبعا شيء مميز الله يديم هذه المحبة والألفة يا رب إلهي. ومن المحبة والأولاد والدولار الصاعد وسوالفنا والمصاريف اللي حكينا فيها نروح شوية الفقرة ترفيهية
0: شوف حظنا اليوم شنو
1: فقرة توقعات الأبراد
0: نبدي بأول برج أحلى نعم. برج أجمل برج
1: والتواضع
0: يا برج
1: برج الحمل
0: أكيد
1: نبلش به مهنيا يا أصحاب الحمل يوم مناسب لترتيب أولوياتك وإنجاز بعض المهام المؤجلة وقد تجد فرصة لإثبات قدراتك أمام الآخرين
0: تعطيها دائما يعني
1: بكل تواضع عاطفيا حاول أنه تمنح الطرف الآخر مساحة للتعبير عن مشاعره فالحوار الهادئ يساعد على تجاوز سوء
0: أنت سامعت لك أحد يقول الحمل استبدادي؟
1: لا أنا ما سامع شايفة
0: أكيد استبدادية كلها عدة ومن الحمل إلى برج الثور وتحياتنا طبعا أنا من يوم الأحد مصطفى موجود أوكي سئلة باعتبارته مخرجين مع بعضيكم دائما أتذكرك يا قيصر في من أقرب برجك برج الثور إذن برج الثور يقول مهنيا تميل إلى التركيز على الاستقرار وإنهاء مسؤولياتك بهدوء وقد تحقق تقدما جيدا إذا ابتعدت عن التسرع متسرع
1: شنو قيصر راح يستوق خوش مسوق
0: صدق يعني أنت متسرع أبد وأنا دا أقول بالعكس هذا شوف ما قراك زين اليوم نشوف عاطفيا نكشف الأسرار ومشموسة ركزي ويانا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يقوي علاقتك بالشريك ركز شوية أما الأعزب فقد ينجذب إلى شخص يشعر معه بالراحة والانسجام حرامات ماكو شيء قد تصير فاعل خير
1: نعم مستمعينا ونروح إلى مواليد برج الجوزاء ومهنيا تمتلك قدرة جيدة على التواصل وتبادل الأفكار فاستثمر هذا الشيء بمناقشة موضوع مهم أو طرح مقترح جديد ممكن أما عاطفيا يا جوزاء يوم مناسب لتوضيح ما يدور في داخلك وقد يساعدك الحديث الصريح على فهم مشاعر الطرف الآخر وبصورة أفضل
0: وإلى مواليد برج السرطان مهنيا حاول أن تفصل بين ضغوطك الشخصية ومسؤوليات العمل فالتنظيم يمنحك قدرة أكبر على التعامل مع المهام المتراكمة عاطفيا يا سرطان تحتاج إلى الشعور بالاهتمام والاحتواء كنا محتاج نشعر بالاهتمام والاحتواء
1: كنا والله مو بس انت يا سرطان
0: فلا تتردد في التعبير عن احتياجاتك بأسلوب هادئ وواضح

0: ونروح إلى أصحاب برج الأسد. شلون أسد وكيوت ما أدري. تحياتنا زميلتنا منار. ومهنيا يا أسد قد يكون لديك مجال لإظهار مهاراتك وتحمل مسؤولية جديدة، لكن أحرص على أن تدعم ثقتك بنفسك بالعمل الجاد. يعني كون جدي وشوية ركز بيها. يعني
1: شفت يا منار كون جدي
0: عاطفيا يا أسد. حضورك وثقتك قد يلفتان انتباهها. هي لو هي موجودة رح تقول شنو قد أكيد تلفت
1: عاد والتواضع مليار
0: أو للمرتبطين طبعا فرصة لتجديد الأجواء والتعبير عن التقدير المتبادل.
1: والله هي هاي الفترة فرصة جميلة للجميع يجددون
0: نعم الأجواء ما طول خلص الحار فعادي. يعني ونروح إلى
1: برج العذراء. من هي العذراء؟
0: الحبابين المتواضعين اللي ما يمدحون
1: اللي عندهم بس تحليل وتدقيق. أدري ليش
0: الله يستر ذاك تحليل هالمرة.
1: أنا أشوف مصطفى خطيع عيوتش دائما تحليل وتدقيق.
0: لا يعني مو ممكن أركز بأشياء إيجابية بس ما أعرف ليش هم مقضيها بالسلبية.
1: لا أكيد إيجابية وتخبلين طبعا تفاصيل وتدقيق.
0: مستهدفيني
1: ترى حلو والله.
0: يعني أقول على الهواء مباشرة اللي ماكو شخص بحياته يهتم بالتفاصيل هذا ليه.
1: شوف التواضع ظهر كل التواضع. إذن مواليد برج العذراء وتحياتنا لزميلتنا مريم الزبيدي شكرا للجسري مهنيا يوم إيجابي لترتيب خططك وتحقيق تقدم ملموس في أعمالك. وانت حققت تقدم اليوم والتتابع أنا شوفي مبدعة
0: تقدم.
1: وقد تلاحظ أن اهتمامك بالتفاصيل يعني لازم يقولوها والله
0: هاي بالمهنية مو بالعاطفي
1: يساعدك على الوصول إلى نتائج ترضيك. أنا أحب الناس
0: أمشي ترضيني أوكي المقابل إذا يضج من التفاصيل والله هو خسران بس أمشي ترضيني.
1: عاطفيا أجواء مناسبة للتقارب وتصفية الخلافات. ماكو خلافات
0: الله بس
1: أجواء جميلة بس يعني ما بيتحيل. وقد تحمل لك المصارحة لحظة جميلة تعيد الدفء إلى العلاقة. تحبين المصارحة؟
0: والله بكل وقت مهما مر الوقت تبقى حلوة وإلى يعني نكهتها الخاصة.
1: وإلى مواليد برج الميزان.
0: نعم
1: وماذا يقول الميزان يا مريم؟
0: أبو العدالة الميزان يقول تساعدك قدرتك على التفاوض على تجاوز بعض العقبات وقد تجد حلا وسطا لموضوع يشغل بالك منذ فترة. عاطفيا يا ميزان تبحث عن التوازن والاهتمام المتبادل وفحاول أنه تعبر عن مشاعرك بوضوح ولا تترك الأمور للتوقعات وحدها.
1: وإلى مواليد برج العقرب وتحياتنا إلى مدير البرامج حيدر الجنبي ونقول مهنيا ركز على أهدافك الأساسية ولا تسمح للتفاصيل الجانبية بتشتيت انتباهك. فالصبر يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر دقة. عاطفيا لمواليد برج العقرب نقول قد تحتاج إلى بعض الهدوء لفهم مشاعرك والمصارحة الهادئة أفضل من الاحتفاظ بالعتب لفترة طويلة. والقوس ماذا يقول يا مريم؟
0: أما القوس مهنيا يوم مناسب للتفكير بخطوة جديدة أو تطوير مهارة تحتاجها وقد تستفيد من تبادل الخبرات مع شخص يمتلك تجربة مختلفة. أما عاطفين يا قوس الأجواء تميل إلى العفوية والتجديد وقد يكون الوقت مناسب لقضاء لحظات لطيفة مع الشريك أو التعرف إلى شخص جديد.
1: ومواليد برج الجدي نقول لهم مهنيا انضباطك يساعدك على إنجاز مسؤوليات مهمة لكن لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها ومنح كل مهمة وقتها المناسب. أما عاطفين يا جدي حاول أن توازن بين انشغالاتك واحتياجات من تحب فالتعبير البسيط عن الاهتمام قد يصنع فرقا كبيرا.
0: ونروح إلى أصحاب مواليد برج الدلو. تحياتنا لأصحاب هذا البرج. مهنيا قد تراودك أفكار مختلفة تساعدك على تطوير أسلوب عملك ومن الأفضل دراسة الخيارات المتاحة قبل اتخاذ أي قرار مهم. أما عاطفيا يا زلو تحتاج العلاقة إلى مساحة من التفاهم والمرونة وقد يساعدك الاستماع الجيد. دائما كونوا مستمعين جيدين.
1: أي شوف ليش دائما لأن أنا المصطفى
0: لأن المقابل يحب التفاصيل يساعدك ممكن الاستماع الجيد على تقريب وجهات النظر. ونختمها
1: مع الحوت. مهنيا حدثك قد يساعد على ملاحظة بعض التفاصيل المهمة لكن احرص على الاستناد إلى المعلومات الواضحة قبل حسم قراراتك. عاطفيا يا حوت تميل إلى الأجواء الهادئة والمشاعر الصادقة وقد تكون لفتة بسيطة أو كلمة حنونة سبب في تقوية التقارب بينك وبين الشريك. إذن هذا آخر برج، ووصلنا لختام برنامجنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم.
0: الوقت مشى بسرعة،
1: كان جميل جدا،
0: حلوة ومواضيع تطرقنا إلها، وشكرا لكل من شاركنا واتصل بينا وسمعنا رأيه وسمعنا صوته.
1: فزت عليك، أنت قلت الرجل أكثر اقتصادي وأنا
0: لا أنا يعني بالعكس أنا فرحانة. أوكي فزت، بس تدرين فرحانة إنه بالعكس توقعت الرجال لا هم اللي راح ممكن يدمون المرأة، لكن أكو ناس هواي متفاهمين وفعلا هم سند حلو،
1: ونتمنى
0: دائما يكون أي ثنائي بالبيت يكون
1: بهذا المستوى. مو بس هاي المسألة التكاليف وأي أي شيء مر بي بالحياة، إذا كان أكو تفاهم بين الرجل والمرأة راح يعدي وممكن ننجح.
0: نعم متجاوزة،
1: إذا نتمنى لهم دائما التفاهم والانسجام،
0: إن شاء الله السعادة دائما تغمر كل البيوت. وكنا وياكم بالإعداد والتقديم، أنا مريم الزويد وزميلتي الجميلة أسراء الخفاجي، أما خلف المكسر رافقنا مخرجنا بفواصل الجميلة قيصر الجراح. نلتقيكم بحلقة أخرى وإلى اللقاء.
1: في أمان.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المحاسبة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55، مدخلات القبول إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الحاسوب، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول إحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات ميكانيك القوى. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم إدارة التسويق. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات البناء والإنشاءات. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: البناء والرسم الهندسي والمساحة. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المالية والمصرفية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل.

صباح الخير أحبتي مستمعينا الكرام في برنامج طريق السلامة من إذاعة جامعة المستقبل. برنامج طريق السلامة إعداد وتقديم عميد المرور زاهر عبد الله حسين وإخراج الإعلامي المبدع قيصر الجراح. برنامج طريق السلامة الذي سلط الضوء على عمل مديرية مرور محافظة بابل والتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العامة وتنفيذ لتوجيهات السيد مدير مرور العام المحترم الفريق الدكتور عدي سمير حليم بالوقوف على كافة الآراء والمقترحات والمناشدات المواطنين لغرض إنجاز كافة معاملاته. نبدأ المحور الأول في هذا الصباح، صباح إن شاء الله جميل على كافة الأخوة سائقي المركبات. المحور الأول سوف نتناوله هو حركة تنظيم السير في عموم محافظة بابل. أشرعت مفارزنا منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر لتنظيم حركة السير في عموم المحافظة في جميع التقاطعات والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد مدير مرور محافظة بابل لضمان انسيابية سير حركة المركبات ووصول الموظفين والطلبة إلى أماكن عملهم بسلام وأمان. نأمل من جميع سائقي المركبات الالتزام بقواعد السير الآمن حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. مركز المدينة يشهد نوعا من ما كثافة من المركبات في الساعات الأولى منذ الصباح، وخاصة نعتبرها احنا الذروة الصباحية من الساعة 7 إلى 9 صباحا، لكن هنالك رجال مرور متواجدين في كل مكان في كل تقاطع في كل طريق لغرض تأمين حركة سير المركبات. ونأمل من الجميع التعاون الجاد مع رجل المرور، لأن رجل المرور منكم وإليكم. المحور الأول الذي سوف نتناوله في حركة تنظيم السير هي منطقة نحكيها بابل حسين. بابل حسين كثافة من المركبات، رجال مرور متواجدين لتنظيم حركة السير. كذلك شارع 60 هنالك انتشار مكثف وواسع لرجال المرور. لكن أخي السائق الكريم، أخي المواطن، بإمكانك أخذ الطرق البديلة وهو طريق شارع 80، شارع مؤثث مهيئ كامل. بإمكانك أخذ الطرق البديلة باتجاه شارع 80 وباقي الأماكن الأخرى. ننتقل إلى المحور الشمالي الذي يشهد حركة انسيابية أثر تواجد رجال المرور، لكن نؤكد دائما أن هنالك أعمال مستمرة من مجسر الإسكندرية وصولا إلى طريق كربلاء المقدسة لتوسعة الطريق. أما باقي الأعمال الأخرى ضمن مركز المدينة تشهد هنالك أعمال متفرقة في الوقت الحاضر. ننتقل إلى المحور الجنوبي الذي يشهد حركة انسيابية أثر تواجد رجال المرور في كل مكان لغرض تنظيم حركة السير، لكن نؤكد دائما أخي السائق الكريم التزامك بالسرعة المقررة حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين. وننتقل إلى قاطع مرور الكفل الذي يشهد حركة انسيابية جيدة أثر تواجد رجال المرور في كل المكان، لكن هنا لك أعمال ضمن المكان المذكور. نقدم النصح والإرشادات المرورية لكافة سائقي المركبات الالتزام بالعلامات والإرشادات المرورية حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق. المحور الثاني الذي سوف نتناوله هو كثير من المواطنين، وسوف نفتح اتصالات على أثير جامعة إذاعة جامعة المستقبل إلى كافة الأخوة المواطنين لديهم استفسار أو مناشدة أو بعض الأمور الأخرى. 0783566667 و0773566667. هنالك أمور مهمة إذا كانت بإمكانكم الاتصال عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. خلنا نأخذ المحور الثاني وهو محور مجمع تسجيل مركبات وإجازات السياقة. منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر بدأ الاستقبال المواطنين حسب المواعيد المعلنة
في الحجز الإلكتروني غرض إنجاز كافة معاملاتهم من تسجيل أول مرة، نقل ملكية، إجازة سياقة أول مرة، إصدار لوحات الوثيقة الرسمية التي تعتبر هي لوحة المركبة بكافة أنواعها متوفرة في مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة، كذلك فحص شروط المتانة والأمان. أخي المواطن الكريم، أخي المراجع، التزم بالمواعيد المحددة في مراجعة مجمع تسجيل المركبات، وهنالك دوام صباحي ودوام مسائي لغرض إنجاز كافة معاملات المواطنين حسب المواعيد المعلنة في الحجز الإلكتروني. بعد الفاصل هنالك كما عودناكم في برنامج طريق السلامة ينضم إلى إذاعة جامعة المستقبل السيد مدير مرور محافظة بابل. هنالك أمور مهمة التي تخص العمل المرور والتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العامة، فكونوا معنا.

0: صباح الخير سيدي اللواء الحقوقي سلام العوادي، مدير مرور محافظة بابل.
1: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين الكرام، صباح الخير.
0: صباح مبارك وآمن كما عودتنا دائما في برنامج طريق السلام، كل ما هو جديد وكل ما هو يصدر من مديرية المرور العامة والتوجيهات السيد مدير مرور العام المحترم الفريق الدكتور عدي سمير حليم المحترم. ناخذ أول محور سيد الذي يخص العمل المروري وهو حركة تنظيم السير، وخاصة في مركز المدينة التي تشهد في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر حركة تنظيم السير وانتشار مفارزنا في جميع التقاطعات. ما هي توجيهاتكم وما هي الخطة المرورية التي وضعتها مديرية مرور محافظة بابل؟
1: نعم، هو الخطة المرورية حقيقة تتناسب مع البنية التحتية اللي موجودة. تعرفون أنه البنية التحتية اللي موجودة ما جاءت تتناسب مع الكثافات اللي موجودة خاصة بوقت الذروة الصباحية. يعني الإخوان سالكي الطريق، مستخدمي الطريق، يعني يأخذون نظر الاعتبار أنه بيوم يذهب الدوامة يعني دائما يتخذ الطريق المناسب إليه. الطريق عندنا احنا دائما أكثر مستخدمي الطريق جاي تكون شارع 60 إخوان، وهذا الشارع طبعا إلى محدودية باستيعاب الكثافات. بالتالي احنا نوجه جميع اخوتنا مستخدمي الطريق ساقي المركبات باستخدام شارع 80، قسم من عندهم خاصة متجه باتجاه الجامعات، جامعة المستقبل، جامعة بابل، الحلة الإسلامية، دائما يستخدم شارع 80 اللي هو يعني يطلقون قسم من عندهم شارع 100 اللي هو نفسه شارع امتداد اللي هو شارع 80، أو حتى أي فرع من فروعه ممكن يستخدمه ويسلك هذا الطريق حتى يخفف الضغط على شارع 60. شارع 60 على عدد المركبات اللي موجود تقريبا نعاني من حالة الإشباع حقيقة، وبالتالي كثافات كلش عالية بوقت الذروة الصباحية. نتأمل من الأخوان تاركي الطريق مستخدمي الطريق يستخدمون الطرق الأخرى خاصة 80 أو استخدام طريق نادر باتجاه الجامعات حتى يخفف الضغط على شارع 60. عندنا تقاطعات كذلك، التقاطعات الرئيسية إذا أكو فروع جانبية طرق أخرى ممكن نسلكها، يعني ممكن نسلكها ونخفف الضغط على هذه التقاطعات، وأقصد خاصة تقاطع الكهرباء، تقاطع الجمعية، تقاطع باب الحسين، تقاطعات رئيسية اللي أقصدها هنا، تقاطع باب المشهد، تقاطعات رئيسية إذا أكو مجال أنه تسلك طريق آخر وإن كان شوية أبعد أنت راح تخسر الوقت بالانتظار. بالتالي عندما تسلك طريق آخر إذا توفر حقيقة، ولو إحنا أعمال المجاري جاي تأثر على حركة السير والمرور بشكل كبير، مع العلم إحنا ننوه هنا أعمال المجاري في بداية الدوام الرسمي مع الأسف يعني بدون تنسيق حقيقي. يعني احنا كمديرية مرور جاي نعاني اضافة للمواطن، معاناة المواطن من عدم التنسيق حقيقة مع شركات المجاري. يعني هاي الشركات جاي تشتغل تقطع طريق وكذلك عدم توفير بديل، يعني ماكو بديل مثل هذه الاعمال اللي موجودة في شارع 80، شارع باتجاه النجف الاشرف، يعني مكانات عديدة موجودة قرب المقام، مكانات متعددة على شارع 60 قسم من على الخدمي، مكانات متعددة في أماكن كثيرة بدأت أعمالهم حقيقة مع بداية الدوام الرسمي، وهذا أثر على المواطن وأثر على كثافة حركة سير المرور، مع العلم أنه ما توجد بدائل لهذه الحركة. نتأمل من الإخوان الشركة المنفذة لأعمال المجاري أن تتعاون تعاون أكبر وأن تكون أعمالها بالتنسيق مع مديرية المرور مع توفير البدائل. أخوان ما معقولة إحنا نقطع طريق رئيسي وشريان حيوي مثل شارع 80، وبالتالي هو شارع 60 مزدحم خاصة بوقات الذروة، عندما نحول على شارع 80 نلقى هذا الشارع مقطوع بسبب أعمال المجاري بدون توفير بديل. يعني ما عندنا بديل، أو الشركة المنفذة جاي تشتغل براحتها بكل أريحية ومخذة براحتها بوقتها، والمواطن حقيقة مشكلة جاي يعاني بهذا الجانب. كمل من عندهم الإخوان، نعم احنا نفرح بالأعمال نفرح بالشغل، لكن بطريقه بحيث ما اثر تاثير كلش كبير على حركه سير المرور. الاعمال اللي موجوده حاليا جاي تاثر على حركه سير المرور وتاثير جدا كبير، شكلنا كثافات كلش كبيره. بالتالي نتامل انه التعاون يكون اكبر، نتامل انه دائما يوجد البديل، بديل مؤقت. الشركات المعروفه شركات الرصينه دائما توجد البديل، عندما تقطع طريق تاخذ جزء من الطريق توجد بديل حتى تعوض المواطن يقدر يوصل المكان بسهوله. نعم ممكن نتاخر، بس ما ممكن انه بدال 5 دقائق تصير 50 دقيقه، وهي مشكله يعني. نتامل منكم التعاون بالمستقبل حتى نخفف على مستخدمي الطريق اهلنا وناسنا في مركز، خاصه مركز محافظه بعد. الاعمال اللي موجوده بالقواطع الاخرى سالكه ما عندنا مشكله بيها، لان طرق مفتوحه، لكن مدينه الحله تعرفون الطرق محدوده، كثافات كلش عاليه. بالتالي اي عمل ما محسوب، ما يوجد طريق بديل، ياثر على حركه السير والمرور. على العموم احنا نبذل جهودنا ونعزز المناطق اللي تحتاج تعزيز، خاصه بالفتره الصباحيه بخطط مروريه، ونتامل المواطن تعاون بتغيير مساره اذا امكن، تغيير مساره عن شارع 60. شارع 60 اكو فروع تؤدي الى 80، حاليا سالك 80، نعم مو طاقته الكامله بسبب الاعمال، لكن افضل من الانتظار لفترات كلش طويله في شارع 60.
0: العفو سيدي، الامور المهمه التي تخص التوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العامة وبخصوص بيان رقم 9 لسنة 2026، وما هي توجيهاتكم بمراجعة مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياق؟
1: نعم، التوجيهات المتعلقة المجمع يعمل يعني من يوم الأحد إلى يوم الخميس، دوم صباحي ومسائي بكامل طاقته حقيقة يستقبل المواطنين. الحجز الإلكتروني مفتوح، سواء الحجز المسبق أو الحجز الفوري. الحجز المسبق موجود يعني المواطن، وما جاي يتأخر الحجز بصراحة، يعني إحنا يحجز لو يتأخر يوم أو يطلع مساء أو يعني يتأخر ساعات قليلة، وإذا كان المواطن مستعجل وما لحق يحجز ممكن يحجز حجز فوري مع رسم بسيط للدولة، بوصل طبعا رسمي، ويراجع إن شاء الله ننجز معاملته بوقت يسير ان شاء الله، والاجراءات سهله واحنا موجودين بابنا مفتوح لاي ملاحظه او تاخير بانجاز المعامله. العمل ماشي ان شاء الله، وسواء كان بفحص المركبات او تسجيل المركبه وتحويل ملكيتها، اضافه لانه احنا عاملين حاليا باصدار اجازات السياقه وتجديدها حسب الخطة الجديدة اللي متعلقة بالاختبار النظري والعملي واختبار السياقة خارج المجمع. هناك صارت إضافات جديدة على إصدار إجازة السياقة متعلقة بتعديل خطة قيادة المركبة بالاختبار العملي، إضافة إلى إضافة الاختبار بالشارع إلى الاختبارات اللي موجودة لإصدار إجازات السياقة، تعطي الإجازة رصانة أكثر وتختبر السائق بحيث يحصل على إجازة وهو متمكن ويمتلك خبرة كافية لقيادة المركبة بالشارع. إجازات تصدر يوميا كذلك نفس الدوام الصباحي إلى أن ينتهي آخر مراجع بالمجمع حتى يكملون إجراءات المتعلقة بإصدار إجازة أو تجديد الإجازة. تجديد الإجازة يستمر يرمان المتعلق بالخطة، يستمر حتى نهاية الدوام المسائي. نعم.
0: العفو سيد، بخصوص بيان رقم 9 الصادر من مديرية المرور العام الذي يخص الدراجات النارية لسنة 2026.
1: نعم. مديرية المرور العام أصدرت بيان متعلق بالدراجات النارية، يعني هاي الفرصة، احنا فرصة واثنين وثلاثة واربعة ما اعرف، يعني نتمنى من سائقين دراجات مالكية دراجات نارية أنه يسجلون دراجاتهم، نمنح لوحة رسمية وإجازة سياقة يقدم عليها عن طريق المجمع حتى يحصل عليها، حتى يقود مركبته بصورة صحيحة. نتمنى أنه يتوجهون اعتبارا من يوم 18/10 يعني الأسبوع القادم من يوم الأحد، حتى يسجلون مركباتهم. اي دراجه ناريه يزيد محركها عن 40 سي سي قابله للتسجيل في مجمعنا، على شرط ان يكون دخولها رسمي نظامي او اوراق نظاميه رسميه داخله دافع الجمرك مالتها داخل العراق، والا تعتبر غير مركبه غير اصوليه. يعني المركبه الغير اصوليه اللي هي الدراجات الناريه اللي هواي من الناس اللي تستخدمها معرضه للمصادره. اي مركبه غير رسميه غير اصوليه داخل العراق اللي هي بالمصطلح العام نسميه حديده، يعني كل شيء ماكو على اصل، هذا خلاف القانون نظام. يعني اذا ما اذا واحد ممنفك على الموضوع خلاف القانون، بالتالي هاي دراجتك غير اصوليه. اي في اي لحظه اذا تدقق تصادر نهائيا بدعوه جمركيه، لان ما بها اي اوراق ثبوتيه رسميه صادره من جهه رسميه متعلقه بدخولها رسميا واستيفاء الرسمي الجمركي بالنسبه لهذه الدراجه. الدراجه تعامل معامله المركبه، ومثل ما نوهنا يوم 18 بدايه الدوام الرسمي، يوم 18 اللي هو صار في يوم الاحد، والمشمولات الدراجات الناريه مختلف انواعها، ستوته تكتك دراجه ناريه كبيره الصغيره متوسطه. الصغيره لازم يزيد محركها عن 40 سي سي 40 او اكثر حتى يمكن تسجيلها في دائرة المرور. احنا نرحب بكم ان شاء الله ونسهل عليكم اصدار اللوحات لها والسنوية، وكذلك التقديم على اجازة سياقة متعلقة بالدراجة النارية. الدراجة النارية اجازة سياقة الشروط الصحية المفروض متوفرة، اضافة الى انه اكمل 13 من عمره، لازم يكمل 16 سنة حتى منحة اجازة اجازة سياقة دراجة نارية. إجازة المركبة الخصوصي ما تمنح صاحبها حق سياقة وقيادة الدراجة النارية. يعني هاي ملاحظة قسم المواطنين ما يعرفوها، أنه أدى إجازة خصوصي يتوقع أنه هي هاي نفس الإجازة تسمح له أنه يقود دراجة نارية. لا، القانون يحدد صلاحية قيادة الدراجة النارية أو سماحية بها قانونا بإصدار إجازة مختصة بالدراجة النارية. طبعا هو هذا الباب مفتوح عندنا باصدار اجازات، تقدم هنا وتجي نختبرك اختبار بسيط. طبعا عندنا دراجه ناريه داخل المجمع، يعني تاخذك جوله بسيطه، وضابط الاجازات يختم لك ويوقع لك ويصدر لك اجازه، بنتاكد من صلاحيتك بخصوص قياده الدراجه الناريه. هذا الموضوع جدا بسيط واصدار الاجازه بسيط. نتمنى من الكل، كل مستخدمي دراجات نارية، انه يصدر اجازة حتى يكون مأمن من القانون اللي يفترض انه قيادة الدراجة النارية بدون اجازة جنحة. اللي قسم كبير من عندكم ما يعرف انه معاملة الدراجة النارية معاملة السيارة نفس الشيء، يعني انت ما تسوقها باجازة تعتبر جنحة ويعاقب عليها القانون امام القضاء المختص. كذلك الدراجة النارية عندما تقدم إلى القضاء المختص تعتبر جنحة، اللي هي قيادتك للدراجة النارية مركبة تعتبر بدون إجازة سياقة. نتمنى من أنكم أنه تهتمون بهذا الموضوع وتستغلون الفرصة، توجهون إلى مجمع تسجيل المركبات لتسجيل دراجاتكم والحصول على إجازة سياقة. نعم
0: سيدي، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السيد مدير مرور محافظة بابل.
1: قبل نهاية نصائح بسيطة للإخوان تاركي الطريق.
0: نعم.
1: يعني الاخوان مستخدمي الطريق من اصحاب دراجات ناريه. نعم. يعني بس تساؤل واحد، يعني تستخدم الدراجه الناريه، دراجه ناريه مركبه والشارع هو ملك عام يستخدم للكل. سؤالي ليش تستخدم الدراجه الناريه بشكل معاكس للسير؟ ما تمتثل لاشاره رجل المرور، ما تمتثل الاشاره الضوئيه. زين، هي قيادتك للمركبه هي انعكاس لاخلاقك، اخلاقك المفروض انعكاس لاخلاقك. زين، انت مفروض ابن الحله، يعني مفروض انت تحترم الناس، تحترم الناس، تحترم الشارع. بالتالي تسوق مركبتك اللي هي الدراجه الناريه حسب القانون، حسب القانون، والمخالفه المروريه مخالفه شرعيه. يعني اذا انت عندك دين، عندك اخلاق، المفروض ما تخربط بالشارع، المفروض تحترم الشارع، تحترم تاركين الطريق، ما تمشي روك سايد، ما تمتثل الإشارة أجل المرور، تمتثل الإشارة الضوئية، لأن هذا الشارع ملك عام، ملكك وملك غيرك، بالتالي لازم تحترم الشارع حتى حفاظا على حياتك وحياة الآخرين. فنتمنى من مستخدمي الطريق خاصة الدراجات النارية أنه يحترم قانون المرور، يلتزم بالإشارة الضوئية، يلتزم بإشارة أجل المرور، يلتزم يمشي بالسايد المخصص إليه، ما يمشي رونج سايد. يعني أنا أتعجب في بعض الأحيان تلقى رجل كبير عمره 60 سنة يمشي رونج سايد، ما أعرف يعني ما يعرف بالقانون زين، هذا ما يعفي من المساءلة، ما يعفي من المساءلة نهائيا. هذا طريق عام شارع يستخدم للكل، المفروض يحترم الشارع ويحترم القانون. فتوجيهاتنا لكل الإخوان مستخدمين الطريق أصحاب الدراجات النارية أنه يحترمون القانون ويحترمون الناس باستخدامهم للشارع بصورة صحيحة حسب قانون المرور.
0: نعم سيدي، شكرا جزيلا سيدي اللواء الحقوقي سلام العوادي بالمشاركة في هذا اللقاء في برنامج طريق السلام، على ما قدمتموه من معلومات وتوضيحات قيمة تساهم في تعزيز الوعي المروري لدى المواطن وترسيخ الثقافة والالتزام كذلك بقواعد السير المرور. كما نشكر جميع منتسبين الأبطال في مديرية مرور محافظة بابل لجهودهم المتواصلة في تنظيم حركة السير والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
1: تحياتي لكل كادر الإذاعة ولكل مستمعي الكرام، أتمنى لهم إن شاء الله قيادة آمنة وصولهم آمنين إلى أعمالهم وإلى بيوتهم سالمين إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيدي، شكرا جزيلا. ما زلنا متواصلين في برنامج طريق السلام مثل ما نوهنا إلى كافة الأخوة مستمعين الكرام 0783566667 و0735666667. إذا كان هناك اتصال فإحنا حاضرين في إذاعة جامعة المستقبل، خلنا نأخذ فاصل ونأخذ اتصالات المواطنين.

0: الو، تفضلوا.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير، صباح مبارك وامن اخي العزيز، تفضل. من وياي؟
1: حياك حسين الرباعي، تحية لك
0: حسين
1: وللكادي
0: الرباعي، تحياتي لك اخي العزيز استاذ
1: والإذاعة
0: حسين الرباعي،
1: المبدعة ولحضرتك السيادة اللواء
0: للجميع ان
1: ولجميع
0: شاء الله، اخوك عميد
1: المستمعين
0: زاهر مدير علاقات واعلام مرور بابل. تفضل اخي استاذ حسين.
1: مشرف موقفك، موافق مشرف استاذ سار،
0: الله يسلمك، الله يحفظك، الله يعزك.
1: بخصوص الاستاذ سار، الدراجات النارية يعني بالليل او بالاخص بالشارع الجمعيه وشارع 40 من باتجاه مجسر الام الى مجسر نادر،
0: نعم،
1: الاخوان صاحبي دراجات كل واحد حاطه ثلاثه واثنين وحاطين
0: صح.
1: الدور هاي الطقطاقيه اللي بالصالون
0: نعم
1: صاير
0: نعم نعم استاذ
1: ويصحطون
0: حسين،
1: بيها بنادر
0: نعم
1: من جسر الام الى جسر نادر. هاي يوميا نقعد احنا بالكوفي ونسمع الاصوات، والقوات الامنيه اللي بالجمعيه وشعر 40 يشوفون راكب ثلاثه على الدراجه ما يحركون ساكن.
0: شوي اخي العزيز استاذ حسين، الصوت اختفى، يعني مو شوي اختفى، يعني انما قليل ما اسمع، بس مثل ما تفضلت بخصوص الدراجات النارية، اذا تسمعني مستمعنا الكريم،
1: نعم وياك
0: استاذ
1: نعم.
0: حسين بفيديوهات البرنامج والسيد مدير مرور محافظة بابل اكد
1: نعم
0: واكد دائما ان الدراجات النارية، الدراجة النارية هي وسيلة نقل تنقل شخص من مكان لمكان وتعامل معاملة المركبة. وتحدث السيد اللواء عن دور
1: نعم
0: أساسي للدراجة النارية واستخدامها، وخاصة عكس الاتجاه السير أو سياقة بإهمال ورعونها، وكذلك صعدون بها، خلينا نحكيها بالعامية، الدرجة مالتنا 2 إلى 3، وهاي مشاهديها ومراصدين هكذا مخالفات مرورية. لكن من خلال هذا اتصالك، الدور الأساسي والرئيسي هو للعائلة، للأب، الأب الرئيسي، رب الأسرة، أن يقدم النصح وترسيخ الثقافة المرورية لدى أولادهم أو الطلبة الأعزاء، لأن يسبب لنا حوادث مرورية. ومثل ما تفضل السيد مدير مرور محافظة بابل، أخواننا أعزائنا هم وكل التقدير كل الاحترام لهم، كبار في السن وهو يتجه عكس الاتجاه السير، فهذه الثقافة والتوعية المرورية تنبثق من جميع أفراد المجتمع وخاصة الأسرة، ولها دور أساسي ورئيسي. نعم
1: سيادة اللواء،
0: نعم
1: الأخوان بالجمعية الدوريات وأصحاب المرور وكل القوات الأمنية. أخي أنا يوميا أنا سايق سيارة، سايق تاكسي،
0: نعم
1: يا أخ والله ثلاثة أربعة بالجمعية صاعدين على الدراجة ويفترون، والأبو النجدة أو المرور لا يحرك ساكن يشوفه ولا كأنما،
0: نعم استاذ حسين،
1: ويبعطون بالدراجات تفحيط يعني مو طبيعي بشارع 40
0: ان شاء الله،
1: يعني يزعجون العوائل اللي جاي تتونس تتمشى تقعد
0: نعم
1: بالحدائق العامه
0: استاذ،
1: يعني هاي الملاحظه جدا مهمه،
0: نعم
1: وجاي تتكرر يوميه يوميه
0: استاذ حسين. مناشدتك
1: تلاحظ تلاحظ من جسر نادر، من جسر الأم الى جسر نادر يوميه بالليل،
0: نعم نعم
1: تلاحظ اذا بالكاميرات وشوف شوف الدراجات، هذا اللي يرفع الدراجه وهذا اللي فحط وهذا اللي حاط طاقية بالصالنسة.
0: نعم استاذ يعني حسين، انا ولو الموضوع اول ما تحدثت به هو نعم، وتحدث به السيد مدير مرور محافظة بابل في برنامج طريق السلامة، لكن هاي مناشدتك وصلت الى امام انظار السيد مدير مرور محافظة الى امر قاطع. انا اخوك عميد زاهر، عميد زاهر، انا اخوك عميد زاهر، تفضل.
1: عميد زاهر اخوي استاذ صار،
0: نعم
1: الاخو فقرة شارع 60، يعني شارع 60
0: نعم
1: اللي هو سريع يعتبر،
0: نعم
1: يعني اكو دراجه تمشي بشارع 60، يمشي بشارع 60 المفروض،
0: نعم
1: هاي هم يتخذون باجراءات يخلونهم على القليل فقط يمنعونهم.
0: اذا كملت استاذ حسين بخصوص الدراجات الناريه، مباشرين برصد المخالفات المروريه، لكن احنا هم نطلب من الاخوه الاعزاء على عوائل اولياء الامور ان يكونون بترسيخ الثقافة والوعي المروري. لكن هاي مناشدتك أمام منظار السيد مدير مرور محافظة بابل، وما زلنا مستمرين برصد هكذا مخالفات مرورية. طبعا نشكرك أستاذ حسين على هذه الملاحظة القيمة وعلى هذه الأمور التي تصب في مصلحة المواطن حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين. نعم، مثل ما تفضل الأخ الأستاذ حسين الربيع، نعم الدراجة النارية بعض الإخوان استخدموها استخدام مو صحيح، لكن مفارزنا وفق قانون المرور مباشرين برصد هكذا مخالفات مرورية للحد من الحوادث المرورية. نأمل من الجميع الالتزام والتعاون مع السيد مدير، التعاون مع رجال المرور، لأن رجال المرور متواجدين مثل ما تلاحظون الانتشار في جميع التقاطعات والطرق الرئيسية لغرض تنظيم حركة السير ورصد المخالفات المرورية. وهنالك أمور مهمة أستاذ حسين، بإمكان الأخ سائق الدراجة وفق قانون المرور بإمكانه مثل ما تفضل السيد مدير مرور محافظة بابل بيان رقم 9 لسنة 2026 الصادر من مديرية المرور العامة مراجعة مجمع تسجيل المركبات لغرض تسجيل دراجاتهم حسب الأوراق الأصولية ووفق القانون، وخاصة كذلك التي تم علنها في المزاد العني. نعم، إذا كان هناك اتصال تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلونك حيني سيادة العميد؟
0: الله يسلمك، الله يحفظك أستاذ. من وياي؟ الله
2: والبيت. وياك زاهد الشمري.
0: والنعم منك أستاذ زاهد الشمري، أهلا وسهلا.
2: الله والديك عيوني.
0: تفضل
2: سيادة العميد، استفسار إذا ما
0: صار. اي تفضل.
2: أنا عندي إجازة السوق مفقودة.
0: نعم.
2: وعندي بيها كتاب.
0: نعم.
2: أنا جت فترة كلش طويلة أنه ما امتلك السيارة، فما طلعت الإجازة وما جددتها.
0: نعم نعم.
2: بهالحالة شنو الإجراء اللي أسويه؟
0: بالإجراء تراجع مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة، إذا تكون أنت مخبر عن قرار قاضي قضايا عندك بإمكانك مراجعة مجمع تسجيل المركبات بعد الحجز الإلكتروني، تحجز فحص طبي أول مرة وبعد ذلك احجز حجز إلكتروني مروري حتى تباشر بإصدار إجازة سياقة وفق القانون. نعم.
2: العميد بالنسبة غراماتها
0: شقد بالسنة؟ التشقد هي الغرامات يعني السنة الفئة وحسب الفئة مالتك، انت خصوصي لو عمومي؟
2: لا خصوصي يعني.
0: الفئة مالتها يعني الرسوم مالتها الى 2000 الى 3000 دينار.
2: تمام. زين بالنسبة للكتاب، زين الكتاب اجدده التبليغ لو هو نفسيته؟
0: لا لا، هو نفسيته تبي دام مخبر بمركز الشرطة. نعم. وعندك قرار قضائي بإمكانك مراجعة المجمع لغرض تعميم أوصاف إجازة السياقة وبعد ذلك تباشر بإصدار إجازة سياقة. وبالنسبة مثل ما تفضلت الرسوم الغرامات التأخيرية على إجازة السياقة كل سنة 2000.
2: رحم الله والديك ومشكور زيادة العميد.
0: الله يحفظك، وإذا ممكن تتراجعنا إلى مديرية مرور محافظة باب المجمع تسجيل المركبات يكون إحنا حاضرين لاستقبالك ومناشدتك هذه القيمة. أخواني إحنا ما زلنا متواصلين، خلنا نأخذ أستاذ عرفان نوع ما الأمور المهمة التي تخص العمل المروري وهو خاصة في الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق. هنالك يجب على كل سائق مركبة التزام بالقواعد والسير الآمن حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من الحوادث المرورية لا سامح الله. أخي السائق الكريم، التزامك بالسرعة المقررة هو دليل وعيك، التزامك بارتداء حزام الأمان حفاظا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، التزامك بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة، لأن كثير من الأخوة سائقي المركبات سبب حوادث مرورية مؤسفة هو الهاتف النقال. بإمكانك إذا كان هناك اتصال أخي الجانب واتصل وبعد ذلك باشر بالمسير. وهناك أمور مهمة هي فحص دوري للمركبة، لأن يعتبر الفحص دوري للمركبة حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين. فقرة مهمة، العلامات المرورية والإرشادية والتحذير يجب على كل سائق مركبة معرفتها حفاظا على سلامتك، لأن هي لغة الطريق الصامتة فاحرص على اتباعها. الأمور المهمة التي تخص سائقي الدراجات النارية: أخي السائق الدراجات النارية، التزم بالتوجيهات التي تصدر من المديرية المرور العامة، وخاصة هاي 90 يوم، باشر بمراجعة مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة لغرض تسجيل الدراجة وتثبيت اللوحة القانونية، وكذلك حصولك على إجازة السياقة. ونؤكد دائما التزم بالإجراءات الصحيحة والقانونية والأصولية لغرض تسجيل الدراجة النارية. في ختام هذا اليوم لحلقتنا من برنامجكم طريق السلامة، مستمعينا الكرام، تذكروا دائما أن الالتزام بقواعد المرور ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية إخلاقية وإنسانية، وأن حياتكم وحياة الآخرين أمانة تستحق من كل منا كل الحرص والانتباه. كنت معكم في التقديم عميد المرور زاهر عبد الله حسين عبر إذاعة جامعة المستقبل وضمن برنامجكم برنامج طريق السلامة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، نتمنى لكم طريقا آمنا ورحلة سالمة ودمتم بخير، ونقول لكم في ختام البرنامج: تقبلوا من عندنا كافة الأمور المهمة التي تخص سائقي المركبات في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الأجهزة الطبية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة، أقسام الكترونيك والسيطرة والأجهزة الطبية. الأجور الدراسية: 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم آداب اللغة الإنجليزية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد إعداد المعلمين اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الإعلام فرع الصحافة. نوع الدراسة صباحي، المعدل 54، مسائي، المعدل 52. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، صناعة، قسم تكنولوجيا الإعلام، فرع الفنون، مهني. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الهندسة الكهربائية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: أمن العراق واستقرار السعودية يشكلان جزءا من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. القائد العام يؤكد حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة. البرلمان يحدد الخميس المقبل موعدا للتصويت على مرشحين نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. هولندا تعلن دعم العراق في مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف السجناء الأجانب. ضبط 74 متسللا من جنسيات مختلفة على حدود العراق الدولية خلال أيلول. النفط يرتفع مع مخاوف الإمدادات وتوقعات زيادة صادرات الديزل الروسي. ترامب يتوعد إيران: سنلقنها درسا قاسيا وقد نفد صبرنا. وبرشلونة يهزم غلطة سراي برباعية في دوري أبطال أوروبا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الاتصالات، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 1,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الآثار، نوع الدراسة صباحي، المعدل 50، مسائي، المعدل 50. مدخلات القبول: علمي، إحيائي، تطبيقي، أدبي، إعدادية، فرع فنون، الإعداديات الإسلامية، فنون تطبيقية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة، داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الفرنسية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الوقود والطاقة. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60. مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، صناعة. أقسام: ميكانيك، تكييف الهواء والتثليج، تكرير النفط ومعالجة الغاز، صناعات بتروكيميائية، الكيميائية. الأجور الدراسية: 1,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل بها فد أغاني توديك العالم ثاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الطيران، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: ميكاترونيكس، تكنولوجيا صناعية، سيارات، ميكانيك، إلكترون وسيطرة، تجميع مكائن، قوى، كهرباء، محركات. الأجور الدراسية: 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التربية الفنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من 8:00 صباحا وحتى 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التصميم، نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. كل الحكاية المستقبل الأولى في بابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: أمن العراق واستقرار السعودية يشكلان جزءا من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. القائد العام يؤكد حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة. البرلمان يحدد الخميس المقبل موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. هولندا تعلن دعم العراق في مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف السجناء الأجانب. ضبط 74 متسللا من جنسيات مختلفة على حدود العراق الدولية خلال أيلول. النفط يرتفع مع مخاوف الإمدادات وتوقعات زيادة صادرات الديزل الروسي. ترامب يتوعد إيران: سنلقنها درسا قاسيا وقد نفد صبرنا. وبرشلونة يهزم غلطة سراي برباعية في دوري أبطال أوروبا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: من هنا، من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة وبرنامج دليل المستقبل، معكم أنا حيدر تشلبي وخلف المكسر عرفان العبدون. ضيفي لهذه الحلقة الدكتور إبراهيم عبد الله مرداس، رئيس قسم هندسة الطب الحياتي جامعة المستقبل. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بك،
0: منورنا اليوم وحملناك طريق ازدحام، لكن نريد اليوم نعرف منك هواي أمور، وأني شخص أريد أعرف شنو هندسة الطب الحياتي، شنو الربط بين الهندسة والطب.
1: نعم، شكرا جزيلا أستاذ حيدر بداية على هذه المقدمة الجميلة. هندسة الطب الحياتي هي من العلوم الحديثة اللي تجمع ما بين العلوم الهندسية وما بين العلوم الطبية، فطالب في هندسة الطب الحياتي يدرس خلال 5 سنوات العلوم الأساسية في مجال الطب، تشمل التشريح والكيمياء العامة، الكيمياء الحياتية والأحياء المشارية والأمور اللي لها علاقة بالمواد الطبية، ومن ثم بعد ذلك ينتقل لدراسة المواد ذات التخصص الهندسي اللي تشمل التصميم والرياضيات وأسس الهندسة الكهربائية والإلكترونية وأسس هندسة المواد والميكانيك، حيث يعتبر قسمنا معتمد على 3 ركائز أساسية في الهندسة، وهي هندسة الكهرباء الحيوية والميكانيك الحيوي والمواد الحيوية.
0: طيب دكتور، البعض يعتقد أنه عمل المهندس الطبي يعتقد هو اللي تخرج من هذا القسم يصح له مهندس طبي؟
1: يعني بالنسبة إلى قطاع العمل ممكن يعمل به مهندسنا يكون متنوع ما بين المجال الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما بين القطاع الخاص في شركات الأجهزة الطبية وفي عملية صيانة الأجهزة الطبية وعملية القطاع العام في وزارة الصحة أيضا فاتنا أنه نذكره، فيكون إمكانيته للعمل بالقطاعين في مجالات الأجهزة الطبية، صيانة الأجهزة الطبية، وكذلك في المكاتب العلمية اللي تكون متخصصة وتعنى بهذا المجال.
0: فقط المجال هو صيانة الأجهزة الطبية؟
1: لا، بالنسبة لهندسة الطب الحياتي تشمل فد مدى واسع، تشمل الأجهزة اللي تكون خارج جسم الإنسان والأجهزة اللي تزرع داخل جسم الإنسان والأطراف التعويضية. فهندسة الطب الحياتي هو اختصاص شامل ممكن يكون تحت مظلته يعني الهندسة الأطراف والمساند وهندسة الأجهزة الطبية. يعني يكون الطالب مالتنا بعد التخرج عنده إمكانية لصيانة وتصليح وتصميم الأجهزة اللي تكون خارج جسم الإنسان، مثل أجهزة الرنين، أجهزة الأشعة ومختلف الأجهزة اللي تكون خارج جسم الإنسان، وكذلك الأجهزة اللي تكون داخل جسم الإنسان وتزرع في داخل جسم الإنسان أيضا يكون عنده إمكانية للتعامل معها.
0: طيب هنا أريد أروح إلى سؤال، شنو الفرق بين هندسة الطب الحياتي وتقنية وهندسة تقنيات الأجهزة الطبية؟
1: نعم، سؤال جيد. إنه أنا هسه جاوبتك على جزء من السؤال، إنه هندسة الطب الحياتي تكون مفهومها شامل، يشمل الأجهزة اللي تكون خارج جسم الإنسان مثل ما قلنا من أجهزة التصوير باستخدام الأكس راي وباستخدام الرنين المغناطيسي الـ MRI والأجهزة الـ ECG وغيرها من الأجهزة الطبية اللي تكون خارج جسم الإنسان، وكذلك الأجزاء اللي تكون تزرع داخل جسم الإنسان مثل الأطراف التعويضية والأجهزة اللي تنظم عمل القلب والأجهزة اللي تتعامل مع جسم الإنسان. فبالتالي يكون تعريف هندسة الطب الحياتي هو تعريف شامل أكثر شمولية، ويكون مظلة للاختصاصات الباقية تكون تحته، يعني اختصاص شامل. خلينا نقول
0: هل هو يميل للهندسة أكثر لو للطب أكثر؟
1: والله هو تعريفه مهندس ملم بالعلوم الطبية، يعني هو مهندس يكون وسيلة مساعدة للطبيب للتشخيص، لأن هندسة الطب الحياتي قدمت فد قفزة نوعية في تحسين التشخيص بالنسبة للأطباء في مختلف المجالات، وخصوصا بالفترات الأخيرة بعد ما بحث ثورة الذكاء الاصطناعي ودمجها بالأجهزة، وفرت بيئة مناسبة للطبيب للتشخيص الدقيق واختصار الوقت ودقة النتيجة.
0: اليوم اكو تطور متسارع جدا بموضوع التكنولوجيا الطبية، هذا شنو أثر إيجابا على هندسة الطب الحياتي؟
1: نعم، بالنسبة إلى الثورة الحاصلة الآن بموضوع الذكاء الاصطناعي ودمجها مع الأجهزة، هذا قدم إلى العالم فد إمكانية تصنيع أجهزة معتمدة على الذكاء الصناعي، تعطي للطبيب فرصة وتعطي للطبيب إمكانية بتشخيص دقيق وبوقت أقل وبنسبة دقة عالية جداً. طبعا هنا يجي دور مهندس الطب الحياتي اللي هو وظف هاي الأجهزة لخدمة الإنسان بعد ما أضاف لها الخوارزميات الجديدة من الثورة اللي موجودة في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة لتوفير أجهزة ذات يعني نقول ذات دقة عمل عالية وسرعة معالجة بيانات بوقت قليل.
0: ايش قد عندنا العفو كم دورة تخرجت من هذا القسم؟
1: احنا القسم انفتح الموسم الدراسي 2016-2017، مدة الدراسة بالقسم خمس سنوات ومن عام 2000 وموسم يعني 21-22 بدأت تتخرج عندنا الدفعات بعد اكمال الخمس سنوات.
0: يعني دفعتين تقريبا؟ لو دفعة واحدة؟
1: لا لا لا لا، هذه الدفعة الثالثة.
0: ثالثة. كم واحد من خريجي هذا القسم قدر أن يمارس هذا التخصص سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام؟
1: عندنا كثير من قصص النجاح اللي موجودة لخريجين قسمنا اللي بدوا بمشاريع خاصة بهم نتيجة الخبرة اللي اكتسبوها أثناء فترة الدراسة، وأسسوا شركات أو مكاتب علمية. هذه يعني قبل يومين أو ثلاثة كان عندنا اجتماع للمجلس الاستشاري الصناعي اللي يرسم سياسة القطاع الخاص ويكون شريك إنه بإعداد المناهج وسياسة القسم، فاستضافينا اثنين من يعني أبنائنا طلبة من خريجين قسمنا، وكان لهم في التجربة بالقطاع الخاص ناجحة. يعني أحدهم قدر أنه يصنع فد جهاز ويقدم على براءة اختراع به، وكان لها مردود اقتصادي جيد بالنسبة له، فاعتمد يعني على نفسه ما انتظر التعيين بالقطاع العام وأسس مشروعه الخاص به، وهذا احنا نعتبره قصة نجاح. ودائما احنا طلابنا الحاليين دائما نعرض لهم مثل هاي قصص النجاح حتى تكون حافز لهم.
0: طيب دكتور، هاي الأجهزة تحتاج مواد أولية متوفرة ببساطة داخل العراق لو لازم يستورد من خارج العراق أو يدز عليها من خارج العراق؟
1: نعم، أكو بعض الأجهزة تحتاج عملية تجميع قطع موجودة ويصنعها. هو الطالب اللي تكلمت عليه اللي هو يمثل قصة نجاح كان مستورد مادة أولية خام ومسوي ورشة لتصنيع الجهاز مالته، وبعد ما حصل على بعد ما أكمل تصنيعه يعني عرضه على الجهات المعنية اللي تمنح براءة الاختراع بهذا الجهاز والمنتج يعني بعد فحصه. فالمادة الخام ممكن تستورد وممكن أنه تكون ورش عمل داخل العراق لتصنيعها والاستفادة منها في تصنيع مثلا الجهاز المطلوب.
0: شنو شروط القبول بهذا القسم للسنة الحالية؟ أعتقد هي كل سنة يمكن بها شروط مختلفة.
1: نعم، شكرا، هذا سؤال مهم جدا. ولو احنا المدخلات القبول بالنسبة لنا هي السادس العلمي الأحيائي والعلمي وبمعدل للدراسة الصباحية 65 وممكن 64.5 يجبر إلى 65، وبالنسبة إلى الدراسة المسائية 62 وممكن يكون القبول 61.5 ويجبر إلى 62.
0: طيب أنت ذكرت أحياء تطبيق علمي.
1: نعم.
0: طيب أكو دراسات مهنية يعني هي قريبة على هذا التخصص ليش ما لها مدخلات قبول هاي السنة بالتحديد؟
1: يعني احنا اللي مسموح لنا حسب التعليمات الوزاريه الاوائل على المعاهد بفرع الاجهزه الطبيه والالكترونيات الطبيه، ذولا ممكن يقدمون على القسم بالنسبه الى الدراسه
0: يا قسمين
1: الاجهزه الطبيه والالكترونيات الطبيه.
0: الاوائل
1: الاوائل على المعاهد بهاي التخصصات ممكن يقدمون كمدخلات قبول الى قسم هندسه الطب
0: بنفس
1: الحيوي.
0: المعدل اللي ذكرته؟
1: لا، المعدلات القبول مالتهم جيد، يعني 70 بالنسبة لهم.
0: طيب دكتور، أريد أتحدث عن موضوع أنه هندسة الطب الحياتي، مرات أكو طالب معدله يأهل أن يدخل قسم أعلى من هذا القسم، لكن هو يلجأ أن يروح لهندسة الطب الحياتي. تتوقع أن اليوم هذا القسم عليه طلب بسوق العمل العراقية؟
1: نعم، بالنسبة إلى قسم هندسة الطب الحياتي دائما هو اللي طلبتنا يجون برغبة وشغف. هو قسم بفد متعة دمج العلوم الطبية للشخص اللي يحب أنه يدرس العلوم الطبية ويوفر بيئة عمل هندسية، فاللي يعني يكون محب لدراسة المجموعة الطبية ودراسة المجموعة الهندسية فهذا القسم يكون جدا ملائم له، يدمج علوم طبية ويدمج العلوم الهندسية ويوفر بيئة دراسة مناسبة خلال 5 سنين ضمن مختبراتنا وضمن قاعاتنا الدراسية، بحيث يتخرج الطالب بالمرحلة الخامسة هو مهندس بمفهوم يعني متمكن من المفاهيم والعلوم الطبية.
0: دكتور، مرات يعني نلقى المعدل يقبل انه يدخل لهندسه الطب الحياتي، لكن من ارجع لدرجاته بالسادس اروح على الرياضيات والفيزياء او الانجليزي القى درجاته قليله بهذين المواد، هذا ياثر على دراسته بهذا القسم؟
1: يعني
0: مو على قبوله، على دراسته يعني.
1: نعم، هسه بفرض انه الطالب انقبل بالنسبه انه يعني بشكل عام العلوم الهندسيه تكون معتمده بنسبه يعني نوعا ما عاليه على الرياضيات والفيزياء، لانه هي تدري دمج الرياضيات مع الفيزياء هو مخرجات الهندسه، والعلوم الطبيه اللي تكون معتمده على ماده الكيمياء والاحياء المنشاريه. فاحنا طالبنا يكون عنده فد امكانيه انه يدمج هاي العلوم. هل تكون محدد؟ لا، مو شرط تكون محدد بالنسبه له. ممكن الانسان مر في ظروف في المرحله الاعداديه مو مقياس دائما النتيجه اللي تكون. احنا عندنا كثير من الطلاب هم قصص نجاح بحد ذاتهم، ابدعوا باختصاصاتهم، دخلوا القسم بمعدلات ضمن الحدود الدنيا للقبول، لكن بعد التخرج يعني كانوا قصص نجاح من حيث المعدل، من حيث هو فتره الدراسه مالته، من حيث ادائه بالمختبرات، من حيث تصميم مشاريع التخرج. احنا عندنا بالمرحله الخامسه هي المرحلة النهائية، أكو يعني مادة هي تصميم مشروع تخرج، فتشوف الكثير من الطلبة هو كان معدله بالسادس إعدادي لكن بدخوله لهذا القسم أبدع وأصبح من المهندسين الناجحين.
0: ذكرت مشاريع التخرج،
1: نعم،
0: كم مشروع تخرج لفت انتباهك؟ بأي دورة كانت من دورات التخرج؟
1: احنا مشاريع التخرج عادة يعني تعد وفق الخطة العلمية للقسم، لكن التنفيذ يعتمد على المجموعة الطلبة اللي راح تشتغل بيها. فأكو مشاريع يشار إلها بالبناء، انه الطالب صمم والطالب نفذ التصميم اللي فكر بيه وطلع فد نتيجة. وإحنا عندنا مشاريع العام يعني ترشحت لأنه تأخذ يعني براءة اختراع، قدموا على براءة اختراع، وهاي تبقى من يعني الجهة المسؤولة عن التقييم العمل،
0: هم جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
1: يعني عندنا مشاريع يعني الحنجرة الاصطناعية يعني لتطبيقات مختبرية قدمنا ببراءة اختراع العام.
0: طيب أنت قلت 3 دورات تخرجوا من
1: هاي الرابعة. نعم،
0: هاي الرابعة. ثلاثتهم أنت رئيس قسم؟
1: لا،
0: أو تدريسي فيهن؟
1: لا، أكو دورات تخرجت قبل ما أجي.
0: طيب، شنو أصعب شيء يمر به طالب المرحلة الأولى بهذا القسم؟
1: يعني عادة الصعوبة بالمرحلة الأولى هي تندمج بين مفاهيم المجموعة الطبية والمفاهيم الهندسية. عادة الطالب ببقية التخصصات الهندسية يكون المادة اللي يدرسها في جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني تركز على التخصص اللي راح يكون له بعدين. إحنا عندنا خصوصية هندسة الطب الحياتي، تمتلك خصوصية أنه المواد اللي تندرس وخصوصا المرحلة الأولى والثانية تركز على الجانب الطبي، مثل ما ذكرت لك قبل قليل اللي هي الأحياء المنشرية، الكيمياء العامة، الكيمياء الحياتية، التشريح، أكثر من كورس دراسي يأخذ تشريح، أمراض. هذه المواد بمجملها فكرها يعني يكون باتجاه المجموعة الطبية، ثم ينتقل بعدين بالمرحلة الثالثة صعودا للمواد الهندسية. اي فبالتالي بالمواد بالمرحله الاولى يعني عاده الطالب مالتنا يكون توجهه باتجاه المواد اللي هي تكون ضمن المجموعه الطبيه، ثم بعد ذلك ينتقل. يعني هو في سيفساء جميله، يعني هو القسم يكون عباره عن كولكشن من المواد المختلفه لعلمين مختلفين.
0: طيب 5 سنوات الدراسه بيمو، صح؟
1: 5 سنوات الدراسه.
0: ورا 5 سنوات تخرجت،
1: نعم،
0: شنو الاتجاهات اللي ممكن اروح لها لسوق العمل بعيدا عن القطاع الحكومي؟
1: بعيدا عن القطاع الحكومي، الطالب يكون عنده إمكانية أنه يفتح يعني فد عمل خاص به، يعتمد طبعا هذا العمل على هو شنو اللي يحب يتخصص. تدري احنا الموضوع واسع جدا، يعني الأجهزة الطبية داخل جسم الإنسان وخارج جسم الإنسان هي متنوعة جدا، فممكن أنه يذهب إلى مجال الصيانة، ممكن مجال التسويق للأجهزة الطبية، ممكن يذهب إلى مجال مثلا إلقاء دورات في أجهزة معينة، فيعتمد على هو رغبة الطالب. فالطالب عادة خلال مرحلة الدراسة يبدي يشوف اهتماماته تكون بأي مجال حتى يبدي يطور روحه هو، ويبدي بعدين بعد التخرج يركز على فد فيلد معين ومجال معين يبدي يقوي روحه به حتى يكون هذا المجال هو مجال تخصصه للعمل.
0: للقطاع الحكومي هذا هو أرت استفاد من تخصصه.
1: احنا بالنسبة لنا يعني اكثر وزارتين نتعامل وياها، احنا نتعامل ويا اكثر من وزارة، لكن وزارة الصحة هي تكون مستهدفة بالدرجة الاولى، وزارة التعليم العالي باعتبار يعني للي يكملون الدراسات العليا يدخلون مجال الاكاديمي، وبالنسبة الى وزارة الصحة ووزارة الدفاع وبقية الوزارات ايضا، لانه احنا بالنسبة لنا مهندسنا هو موجود في أغلب الأجهزة اللي تكون بتماس مع حياة الإنسان.
0: أنا أتذكر في جامعة المستقبل أكو قسم أو اسمه التوظيف أو كذا، ما أتذكر اسمه بالضبط، طلاب قسم هندسة طب الحياتي يستفادون من هذا القسم حتى تتوفر لهم فرص عمل خصوصا الأوائل؟
1: يعني احنا بالنسبة لنا ملتزمين، يعني كل سنة عندنا حسب التعليمات الوزارية انه طلابنا الاوائل الثلاثة يتعينون على يعني ملاك القسم وحتى نستفيد منهم، وهو هذه يعني خط ماشي بالجامعة. وبالنسبة للدورات السابقة احنا عيننا في كل دورة الطلاب الأوائل وموجودين هم معيدين عندنا في أقسامنا.
0: دراسة إنجليزي أو عربي داخل هذا؟
1: لا، دراسة باللغة الإنجليزية هي بالنسبة طيب. إلى قسمنا.
0: أريد أدخل للبنى التحتية الخاصة بهذا القسم، شنو موفر جامعة المستقبل لهذا القسم من بنى تحتية؟
1: نعم، شكرا. بالنسبة إلى البنى التحتية احنا يعني كلية الهندسة بها جزئين، جزء النظري وجزء العملي. بالنسبة للجزء النظري القاعات الدراسية اللي موجودة، مختلف القاعات الدراسية حسب الطاقات الاستيعابية للقاعات الدراسية. وبالنسبة إلى الجانب العملي عندنا المختبرات اللي موجودة اللي تشمل المواد اللي ذكرناها سابقا بالتخصصات الطبية، وأيضا المختبرات اللي موجودة بالنسبة إلى التخصصات الهندسية اللي تشمل مختبرات الكهرباء العام والإلكترونيك والمواد الحيوية والميكانيك الحيوي، ومختبرات اللي تخص المجموعة الطبية اللي تشمل مختبرات التشريح ومختبرات الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية والأحياء المنشرية وغيرها من المختبرات التخصصية.
0: أكو بعض الطلبة يعتقدون أنه دراسة هندسة الطب الحياتي هي قريبة دراسة الطب البشري، ما مدى صحة هذا الاعتقاد؟
1: لا، هو مهندس الطب الحياتي يعني حتى يطب بهالمجال هذا، هو مهندس بتماس مع يعني حياة البشر، فبالتالي يعني لازم تكون دراسته بجانب هندسي وبجانب الطبي. فمثل ما ذكرنا انه هو يدرس المواد اللي تكون بتماس مع حياة البشر، ومن ضمنها درس التشريح. هو ما ممكن يسوي في الطرف صناعي تعويضي، او ما ممكن يسوي فد ناظور، او ممكن يسوي فد جهاز لمراقبة السكر او ضغط الدم اذا ما يعرف الجانب التشريحي من جسم الانسان. لذلك ياخذ 4 كورسات تشريح. يعني احنا ننطي للطالب مالتنا 4 كورسات مجال التشريح، المرحلة الاولى والمرحلة الثانية. وايضا يدرس الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية مثل ما ذكرنا، والمواد اللي تكون قريبة حتى يفتهم فلسفة جسم الإنسان، حتى يقدر يصمم الجهاز المناسب اللي يتعامل مع، خصوصا بعض القطع تكون داخل جسم الإنسان تزرع، فلازم أكو فد موائمة حيوية بين الماتيريال والمادة اللي توضع داخل جسم الإنسان وما بين جسم الإنسان. فننطي كورسات باتجاه يعني المواد الحيوية اللي تكون على موائمة مع جسم الإنسان. فبالتالي المهندس الطب الحياتي تكون له خصوصية بهالمجال هذا. هو مهندس وقوي في مجال الأجزاء الكهربائية والكهرباء الحيوية والميكانيكي الحيوي والمواد الحيوية، وبنفس الوقت هو يعرف بفسلجة جسم الإنسان.
0: طيب، سؤال حتى نروح وراء إلى فاصل. أنت ذكرت أنه هو يكون قادر على صناعة جهاز خارج جسم الإنسان يكون تعويضي. جاني سؤال أنه شنو علاقته ممكن ولو بسيطة بهندسة الأطراف الصناعية؟
1: لا، مثل ما ذكرت لك، هو قسم الطب الحياتي هو المظلة اللي تكون تحتها بقية التخصصات. فإحنا بالنسبة إنه هو مو فقط أنه يصنع يعني طرف تعويضي، هو يعنى بالأجهزة الأخرى اللي هي يستفيد من عندها الطبيب للتشخيص. فالطبيب حتى يشخص محتاج أجهزة مثل يعني الاي سي جي،
0: سونار.
1: مراقبة كهرباء القلب، مراقبة كهرباء الدماغ، الأجهزة اللي خاصة بالتصوير مثل الرنين، مثل أشعة الأكس راي، مثل السي تي، وبقية الأجهزة الطبية اللي يستخدمها الطبيب حتى يشخص
0: يشخص
1: الحالة المرضية. فهو يكون

0: رجعنا معكم مستمعينا الأحبة ودليل المستقبل. أرحب مرة أخرى بضيفي دكتور إبراهيم، رئيس قسم هندسة الطب الحياتي في جامعة المستقبل. دكتور، الطالب هم يخضع إلى تدريب ميداني داخل مستشفيات أو داخل مراكز أو داخل أي مكان خارج الجامعة؟
1: نعم، طالبنا يدخل فترات التدريب الصيفي اللي يعني يخضعوا لها طلاب كلية الهندسة، وعلى مدى سنتين وبالعطلة الصيفية لمدة شهر فترة التدريب، وتكون في مراكز طبية متخصصة في داخل المستشفيات مع بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتعاون مع مكاتب التخصصية. فيصير عنده فترة تدريب، هاي الفترة التدريب تمتد على يعني شهرين منفصلين لعامين دراسيين مختلفين.
0: طيب، اليوم احنا عندنا دخل بقوة الاي اي، الذكاء الصناعي، ايش قد استفاد منه هذا القسم؟
1: هذا الموضوع يعني أثرى هندسة الطب الحياتي. يعني سابقا كان قبل بداية ثورة الذكاء الاصطناعي، وحاليا احنا نعيش بمراحل تطورها المستمرة، كانت الأجهزة اللي ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي ممكن انه زمن المعالجة ودقة النتيجة تكون يعني أكثر. فهنا راح توفر بوجود الذكاء الصناعي إذا دمج بأجهزة، فنعطي مثال على أجهزة تخطيط القلب
0: قلب
1: الاي سي جي وغيرها. مع الذكاء الصناعي راح توفر بيئة مناسبة للطبيب للتشخيص بفترات زمنية قليلة جدا وبدقة عالية جدا بوجود الخوارزميات. فإحنا مقبلين إن شاء الله على الفترات القادمة ظهور أجهزة عندها إمكانية جدا عالية وتكون معتمدة بكثير من التطبيقات في مجال التصوير الشعاعي ومعالجة الصور، اللي تدمجها مع الذكاء الصناعي ينطي في بيئة مناسبة للطبيب للتشخيص وبدقة عالية جدا وبوقت معالجة قصير جدا. فيعني حدث ثورة في مجال الأجهزة الطبية ومجال التشخيص للأمراض أيضا.
0: ممكن ينطي مجال للمهندس الطبي بأن يطور هاي الأجهزة عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
1: أي نعم، احنا حاليا يعني عندنا اغلب المشاريع التخرج اللي تكلمنا عليها قبل قليل بالمرحلة الخامسة هي بها تطبيقات للذكاء الاصطناعي. يعني على مستوى مشروع التخرج ممكن انه الطالب يستفيد من بعض الخوارزميات من الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات تشخيص أمراض عن طريق تحليل إشارة مثلا كهرباء القلب الاي سي جي أو صور للأكس راي أنه يشخص فد ورم معين أو مرض معين. هو ما يشخص الطالب مالتنا، هو يوفر بيئة للتشخيص، والطبيب المختص هو اللي يكون
0: يوفر ما يحتاج الطبيب
1: نعم
0: للتشخيص.
1: يوفر له، هو حلقة الوصل للطبيب حتى يصل إلى تشخيص دقيق ويعني سريع يكون.
0: هذا التطور المخيف للذكاء الاصطناعي، أريد أقول بين يوم ويوم طالع لنا فد تطور جديد.
1: نعم.
0: هذا ما يدق ناقوس الخطر للاستغناء عن كثير من التخصصات وقد يكون منها مهندس الطب الحياتي؟
1: الذكاء الاصطناعي هو يعتمد على ما يقوم بالإنسان من برمجة من خوارزميات هذه اللي موجودة. فنعم الموضوع هو بنوع من خلينا نقول بنوع من التطور السريع، اللي بس التطور السريع المسيطر عليه. اي الذكاء الصناعي وفر حاليا فد بيئات للعمل جدا يعني تكون مناسبة لمهندسين انه يبدون يشتغلون ويطورون هذه الخوارزميات وتكون خاصة بهم هم، يضيفوها إلى ابتكاراتهم أو إلى أجهزتهم، ممكن أنه تكون هي عامل إيجابي مو عامل سلبي.
0: أريد أتحدث عن الجامعة من ناحية البيئة الأكاديمية والخبرة العلمية.
1: احنا بالنسبة لنا يعني القسم الحمد لله موفر كادر

0: الهيئة التدريسية ذوي الاختصاص مختلف الاختصاصات، مثل ما ذكرنا احنا قسمنا هو عبارة عن يعني تخصصات دقيقة متنوعة، في كل تخصص موجود أساتذة بهذا التخصص ويقدمون الدعم المتواصل لطلبتهم خلال مرحلة الدراسة من المرحلة الأولى وصولا إلى مرحلة التخرج اللي هي المرحلة الخامسة.
1: احنا ذكرنا اكو تطور تكنولوجي مخيف واكو ذكاء اصطناعي مخيف، شلون ده تتعامل الجامعة مع هذا الموضوع في تطوير وتحديث الأجهزة او المختبرات المتوفرة داخل الجامعة لهندسة الطب الحيوي؟
0: احنا التدريسيين هم يعني اغلبيه التدريسيين هم في حاله تواصل عن طريق البحث العلمي المستمر مع احدث التطورات اللي تكون بهالمجال هذا، مع طلبتهم، مع المواد اللي يدرسوها، مع ما موجود، فاحنا في مواكبه مستمره للتطور الحاصل، وده يصير عمليه تحديث للمناهج الدراسيه وفق الصلاحيات الممنوحه للتدريسيين على النسب اللي مسموح لهم بها، وكذلك ايضا التطوير في مجال المختبرات ورفتها دائما بالاجهزه اللي تكون اجهزه حديثه وتواكب التطور اللي حاصل.
1: دائما احنا حتى احنا كنا طلاب بالكلية كل 10 طلاب تلقى واحد كل ساعة منطي فكرة، كل ساعة منطي التحديث، شلون تتعامل الجامعة ويا هيج نماذج من الطلبة؟
0: هاي النماذج من الطلبة احنا دائما يعني نحتضنهم وندعمهم، ويكون الدعم لهم مستمر خلال فترة الدراسة، وخصوصا في عندنا ما يسمى احنا بالبروجكت او دراسة الحالة، هذه احنا نعطيها في بداية الفصل الدراسي، وهاي تعتمد على جزئين اساسيه، يا اما يكون ديزاين بروجكت صغير، يعني يصمم فد مشروع صغير خلال فترة الدراسة ضمن الدرس مالته، او يذهب باتجاه البروبلم بيس ليرنينج، انه يحل مشكله يتعلم من الحل مالتها. فاذا الطلاب الجيدين ممكن يصل الى تصميم مشروع صغير جدا، هذا المشروع هو يعطي فد امكانيه انه نفذ جزء يعني عملي وتعلم. انا دائما اقول للطلاب، اقول له انت استفيد من خلال فتره الدراسه حتى تكتسب الخبره العملية اللي تأهلك وتصنع لك فرصة عمل، لأنه يعني تدري احنا هسه منافسة قوية جدا.
1: صح،
0: فالقطاع الخاص يعني من يجي أكثر من مهندس جاي من مختلف الأماكن المتخرج من عندها، يبحث عن المهندس الجيد اللي يمتلك خبرة ويمتلك لباقة شخصية قيادية ولغة جيدة، لغة إنجليزية للتعامل مع المصطلحات. فدائما المهندس المتميز اللي يعني يقدر يحقق لنفسه بالمقابلة فد يعني يزيد فرصة القبول إليه، اللي هو أثناء فترة الدراسة الـ5 سنين قدر
1: نعم
0: يشنع العفو يصنع مشاريع عملية بيده ويكتسب خبرة عملية بها، وبنفس الوقت هو يعني يدرس المواد باللغة الإنجليزية، فصارت عنده لغة جيدة وصار عنده خبرة جيدة أهلته أنه يدخل سوق العمل.
1: طيب أنا اليوم طالب سادس مطلع معدل يفتح لي كثير من الآفاق للكليات، شنو اللي يخليني أدخل هندسة الطب الحيوي؟ شلون تقنعني أنه لازم أدخل هذا القسم؟
0: بالنسبة إلى هندسة الطب الحيوي، إحنا مثل ما ذكرنا من البداية هو شيء منفرد، إنه يجمع لك علمياً من أجمل العلوم اللي هي العلوم الهندسية والعلوم الطبية، تلقاها في مكان واحد، تلقاها في سلة واحدة. فهذه الكثير من الطلبة اللي تكون رغبته بالدخول للمجموعة الطبية، وأغلب يعني عوائلنا الكريمة تكون هيك، إذا ما أسعف الحظ بالدخول إلى المجموعة الطبية فممكن إنه يلقى الرغبة مالته في هذا التخصص، إنه يدرس العلوم الطبية والتشريح وفي نفس الوقت العلوم الهندسية. أما بالنسبة إلى الشخص اللي تكون عنده رغبة في هذا المجال فهو يكون مبادر للدخول لهكذا قسم،
1: ممكن يحقق نجاحات أكثر.
0: ممكن يحقق نجاحات أكثر، لأنه مثل ما ذكرنا هو علم جميل يدمج لنا علوم مختلفة في مكان واحد، الكهرباء الحيوية، الميكانيك الحيوي، المواد الحيوية، العلوم الطبية، هاي نادرا ما تلقاها في تخصص هندسي مجموعة كلها في مكان واحد. فهذه فد دافع كلش كبير للي يبحث عن الإبداع، اللي يبحث. طبعا هي هاي شيء بشيء يذكر أنه توفر له فرصة عمل، يعني هو يقدر يدخل في مجال الميكانيكي الحيوي، في مجال الكهرباء الحيوي، في مجال الماتيريال والمواد الحيوية والتصنيع لها. وهذه التنوع هذا هو اللي يكون دافع له حتى يخلق فرصة عمل إلى مستقبل يعني.
1: طيب دكتور، في ختام الحلقة أريد منك رسالتين. الأولى لطلابنا الأحبة من خريجي الإعدادية، ولطلاب القسم الحاليين ومن تخرجوا من قسم هندسة طب الحيوي، ونبدأ بطلاب الإعدادية.
0: طلاب الإعدادية يعني إن شاء الله نتمنى لهم يعني النجاح اللي حققوه، ونتمنى لهم أنه يجون إلى قسمنا حتى يشوفون هذا التنوع الجميل بالعلوم، وحتى إن شاء الله تفتح لهم فد فرصة عمل في المستقبل إن شاء الله القريب، بعد ما يكونون أحد أفراد عائلتنا في هندسة الطب الحياتي في كلية الهندسة جامعة المستقبل.
1: رسالة لخريجيكم ومن لا يزال يدرس في هندسة
0: بالنسبة
1: الطب
0: الحياتي. إلى خريجينا، إحنا نتمنى لهم إن شاء الله الموفقية في حياتهم العملية، وإن شاء الله يعتمدون على ما أخذوه من معرفة حتى يفتح لهم آفاق للعمل، ويطورون من نفسهم بدراسة بإكمال الدراسات العليا، حتى يكونون رافدين مهمين في المجتمع بهذا التخصص.
1: دكتور إبراهيم عبد الله مرداس، رئيس قسم هندسة الطب الحياتي بكلية الهندسة جامعة المستقبل، شكرا لحضورك اليوم لبرنامج دليل المستقبل.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: مستمعينا الأحبة، هنا وانتهت حلقة دليل المستقبل لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، أنا حيدر الشلبي، ومن رافقني في الإخراج وخلف المكسر عرفان العبدون. إلى اللقاء.

من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات البصريات، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM مليانة أغاني.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: أمن العراق واستقرار السعودية يشكلان جزءا من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. القائد العام يؤكد حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة. البرلمان يحدد الخميس المقبل موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. هولندا تعلن دعم العراق في مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف السجناء الأجانب. مقتل منتسب بوزارة الدفاع طعنا خلال فض شجار جنوبي الناصرية. الذهب يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية. إعلام عبري: نتنياهو عرض على ترامب مهاجمة إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. وأتلتيكو مدريد يزيد معاناة مانشستر يونايتد ويضع كاريك في خطر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات صناعة الأسنان. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3 مليون دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
5: إذاعة المستقبل FM

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات الكلية الصناعية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي. الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: الكل تسمع المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التجميل والليزر. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عالي وانكسر. قلبي كابوس انتهى من صرت انت، إلى من دخلت انت بحياتي تغيرت وكل شي حلا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: أمن العراق واستقرار السعودية يشكلان جزءا من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. القائد العام يؤكد حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة. البرلمان يحدد الخميس المقبل موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. هولندا تعلن دعم العراق في مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف السجناء الأجانب. مقتل منتسب بوزارة الدفاع طعنا خلال فض شجار جنوبي الناصرية. الذهب يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية. إعلام عبري: نتنياهو عرض على ترامب مهاجمة إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. وأتلتيكو مدريد يزيد معاناة مانشستر يونايتد ويضع كاريك في خطر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات صحة المجتمع. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل بها فد أغاني توديك العالم ثاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل FM الأولى في بابل.

من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: أمن العراق واستقرار السعودية يشكلان جزءا من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. القائد العام يؤكد حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة. البرلمان يحدد الخميس المقبل موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. هولندا تعلن دعم العراق في مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف السجناء الأجانب. مقتل شخصين وإصابة اثنين بمشاجرة مسلحة في بغداد. إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. ترامب يلوح بطلب تدخل تركي في اليمن. وأرتيتا: البدلاء كانوا استثنائيين وصنعوا الفارق أمام ليل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. كونوا

الحاج محمود عبد الوهاب. ولد الحاج محمود بن عبد الوهاب بن حسين في بغداد في العام 1895 ميلادية في أسرة تعود بأصولها إلى سامراء وتنتمي بنسبها إلى عشيرة آل بدري. نشأ في بيت علم وتلاوة للقرآن الكريم، فوالده الحاج عبد الوهاب حسين من أبرز قراء القرآن الكريم في الحضرة القادرية، كما كان قارئ الوالي العثماني

أدخل المدارس الدينية في بغداد ودرس على يد علمائها وفقهائها أمثال أستاذه عبد السلام إمام جامع التسابيل، وكذلك درس اللغة العربية والفقه والتجويد على يد مفتي بغداد الأسبق الشيخ يوسف العطا، وتتلمذ على يد والده في تجويد القرآن الكريم، ودرس عند الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ قاسم القيسي والشيخ نجم الدين الواعظ فأجازوه، وأعجب به الملا عثمان الموصلي لما استمع إلى قراءاته وأجازه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كافى.
1: صدق الله العلي العظيم. أصبح الشيخ محمود بن عبد الوهاب بعد تخرجه مدرسا للغة العربية ودروس الدين الإسلامي والقرآن الكريم في المدارس الرسمية الحكومية في بغداد، ثم أصبح مديرا للمدرسة النجيبية الدينية التابعة لمديرية الأوقاف العامة ببغداد، ثم عين مفتشا في وزارة المعارف واستمر في خدماته التربوية مربيا في سلك التعليم إلى أن أحيل على التقاعد، وهو أول مقرئي القرآن الكريم في دار الإذاعة العراقية عند افتتاحها في العام 1936، وكان عضوا في لجنة اختبار القراء الذين يتقدمون للتلاوة فيها، اختير في العام 1950 عضوا مع مجموعة من علماء بغداد في لجنة تنقيح طبعة المصحف الشريف الذي أصدرته مديرية الأوقاف العامة في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن إبراهيم لحليم أواه.

0: ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: صدق الله العلي العظيم. هو ذا صوت حنون، وتتميز تلاوته بالدفء والخشوع والأداء المتقن على الطريقة البغدادية دون إسراف في التنغيم، فكان البغداديون قديما يحرصون على سماع تلاوته فيصل بهم إلى حد البكاء من خشية الله، وتأثر بتلاوته العديد من القراء العراقيين في مقدمتهم الشيخ حسين القلقالي. قد زار عدة دول وسجل لإذاعاتها عدة تسجيلات يستمع إليها المسلمون، وزار دمشق في العام 1925 وتلا القرآن في الجامع الأموي وهو في طريقه لأداء فريضة الحج، فأثار شجون الحاضرين وإعجابهم بقراءته الخاشعة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
1: صدق الله العلي العظيم. الشيخ الحاج محمود عبد الوهاب كان من الشخصيات البغدادية قبل أكثر من نصف قرن، إضافة كونه صاحب أرق وأوسع حنجرة رتلت القرآن الكريم خلال تلك الفترات حسب المختصين، وهو من أساتذة اللغة والأدب والتاريخ، كما كان شخصية اجتماعية يدخل معه الابتهاج إلى كل مجلس يرتاده، ولهذا فقد جمع من الأصدقاء من مختلف أنحاء العراق، وكان أداؤه للقرآن الكريم يقوم بدور جوق موسيقي متناسق الألحان لا يكاد يرتفع فيه لحن عما عداه، وما كان المستمع إلى تلاوته ليستمع إلى حنجرة مفردها، بل إلى مجموعة أصوات ركبت تركيبا سحريا يستطيع أن ينفذ فيه إلى قلوب والنفوس فيشيع بها الخشوع والرهبة والإجلال والإكبار لآيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من

0: حصيد.
1: صدق الله العلي العظيم. بقي الشيخ محمود عبد الوهاب طيلة حياته يرتل كتاب الله ويعلم تلاوته حتى اختاره الله إلى جواره في الساعة 10 من مساء الأربعاء 16 سبتمبر عام 1970.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات وطب الطوارئ، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الفيزياء الطبية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: أمن العراق واستقرار السعودية يشكلان جزءا من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. القائد العام يؤكد حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة. البرلمان يحدد الخميس المقبل موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. هولندا تعلن دعم العراق في مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف السجناء الأجانب. مقتل شخصين وإصابة اثنين بمشاجرة مسلحة في بغداد. إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. ترامب يلوح بطلب تدخل تركي في اليمن. وأرتيتا: البدلاء كانوا استثنائيين وصنعوا الفارق أمام ليل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الأنظمة الطبية الذكية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
4: إذاعة المستقبل FM

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأمن السيبراني، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل. 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الذكاء الاصطناعي، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM مليانة أغاني.

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: نسان اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابه.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الحياة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي، معهد معلمين، قسمي علوم ورياضيات وعلوم. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: المستقبل FM، طعم المدن كلها.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

دهفي ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يؤكد توفير أفضل بيئة تعليمية للطلبة الجدد. بابل تحذيرات من تلوث مياه الشرب في المشاريع والمجمعات. الزيدي يؤكد رفض العراق استخدام أراضيه منطلقا لاعتداءات تمس أمن المنطقة. الحكومة العراقية تعلن خطة لخفض سعر الدولار في السوق الموازية. كتلة خدمات تتنازل عن منصب نائب رئيس الوزراء مقابل وزارة للتحول الرقمي. الحرس الثوري الإيراني: الحرب الجديدة غير منطقية والرد سيكون أكثر إيلاما. وزيلانسكي: الضربات الروسية تترك 600 ألف شخص من دون كهرباء. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل:
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: التقى رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي عددا من الطلبة الجدد وعوائلهم في مراكز التسجيل، مرحبا بهم ومتمنيا لهم النجاح والتميز، واستمع إلى استفساراتهم بشأن إجراءات التسجيل، مؤكدا تسخير إمكانيات الجامعة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل. حذر رئيس لجنة الصحة في بابل حسين الدهموشي من رصد تلوث في مياه الشرب المنتجة في المشاريع والمجمعات تضمن وجود بكتيريا القولون وانحراف بعض المحددات الكيميائية والفيزيائية، وأوضح أن متابعات اللجنة كشفت عدم انتظام استخدام مواد التعقيم في أكثر من نصف المجمعات، داعيا إلى تكثيف الفحوصات وفرض رقابة مستمرة لضمان سلامة المياه، ومؤكدا أيضا أن معالجة المشكلة ممكنة فنيا. من قلب مهرجان بابل للثقافات والفنون، برزت التوعية بمخاطر المخدرات بوصفها مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود لحماية الشباب من آثارها الصحية والاجتماعية وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة وسبل الوقاية منها. التفاصيل مع زميل علي العجيلي.
2: لم تقتصر فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون على المشهد الثقافي والإبداعي، بل امتدت لتشمل قضايا مجتمعية تمس حياة المواطنين. من خلال تخصيص مساحة للتوعية بمخاطر المخدرات والتعريف بآثارها الصحية والاجتماعية، والحديث لفائز رحيم مدير إعلام المخدرات والمؤثرات العقلية.
3: أعمال توعية وإرشاد من خلال المتحف المتنقل ومن خلال المفارز التوعوية، توزيع البوسترات والبروشرات الوقائية حول مخاطر وأضرار آفة المخدرات.
2: وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تكثيف الجهود والتوعية، ولا سيما بين فئة الشباب، عبر استثمار الفعاليات الثقافية والفنية للوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة. الصحفية ليلى البابلي متحدثة.
4: طبعا المخدرات آفة عانى منها الكثير من الناس، أخذت شباب كثيرين، نحتاج إلى توعيات أكثر من منظمات المجتمع المدني ومن الجهات الحكومية، من حتى المواطن نفسه أنه يحث عائلته ويوعي عائلته.
2: ويبقى الرهان على تحويل الرسائل التوعوية إلى وعي وسلوك يومي يحمي الشباب من مخاطر المخدرات ويعزز مسؤولية المجتمع في مواجهتها، لتكون الثقافة والفنون مساحة لبناء الوعي. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يوم الاثنين الموافق 19 من تشرين الأول الجاري موعدا لمحاكمة النائب مثنى سامرائي. وتشمل الجلسة الاستماع إلى شهادة وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي وأربعة شهود آخرين. وكانت السلطات قد اعتقلت السمراء في حزيران الماضي ضمن إجراءات مرتبطة بملفات فساد. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض رفض العراق استخدام أراضيه لشن اعتداءات تمس أمن المملكة ودول المنطقة. وأدان زيدي استهداف مطار الملك خالد الدولي مشددا على حماية المدنيين والمنشآت المدنية. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمنية، فيما أكد ولي العهد دعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز الحوار والاستقرار. أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان للوصول بسعر الدولار في السوق الموازية إلى 1550 دينارا عراقيا خلال المدة القريبة، وأشار إلى توفر أرصدة كافية لتمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد، مؤكدا تأمين التخصيصات للتحويلات السابقة وفق سعر الصرف السابق. كما أعلن إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية اعتبارا من 7 من تشرين الأول. أعلن نائب علي نهير السعدي تنازل كتلة خدمات التي تضم 10 نواب عن استحقاقها في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء مقابل استحداث وزارة جديدة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الوزارة ستعمل على توحيد المديريات الرقمية في الوزارة والهيئات، مشيرا إلى وجود 3 مرشحين لتولي الحقيبة من بينهم النائب محمد صاحب الدراجي، ومؤكدا عدم الحاجة إلى تعيينات جديدة. أكد الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول أن القطاعات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها. وأوضح أن اجتماع القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي مع القادة العسكريين تناول جاهزية القوات واحتياجاتها، مشيرا إلى توجيهات برفع مستوى الاستعداد وتعزيز القدرات العسكرية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية
0: ودوليا. كذا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن شن حرب جديدة على إيران يفتقر إلى المنطق العسكري والاستراتيجي، مؤكدا جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي عدوان محتمل، وحذر من أن أي مواجهة جديدة ستقابل برد أشد وأكثر إيلاما. كما نفى وجود انقسامات في القيادة الإيرانية، معتبرا أن التصريحات الأمريكية بهذا الشأن تهدف بحسب قوله إلى التغطية على إخفاقات واشنطن. أفاد الفاتيكان بحسب الخبر الوارد بأن الفحوصات كشفت إصابة البابا ليو 14 بالسرطان الغدي الرئوي، وإن الأطباء استأصلوا الفص السفلي من رئته اليمنى في عملية جراحية. وأوضح البيان أن الجراحة استغرقت نحو 90 دقيقة وتمت بنجاح من دون مضاعفات، مشيرا إلى توقع استمرار فترة التعافي نحو 1 أسبوع وإلغاء فعالياته العامة حتى 20 من تشرين الأول. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ضربات روسية استهدفت قطاع الطاقة خلال الليل وأدت إلى انقطاع الكهرباء على نحو 600,000 شخص. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن الضربات شملت بنية تحتية للطاقة، متهما موسكو بتجاهل وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف الهجوم بأنه متعمد، معتبرا أنه يظهر استهتار روسيا بالموقف الأمريكي.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أخبار الطقس، حيث تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس العراق يوم غد أو يوم غد الخميس سيكون غائما جزئيا إلى غائم، مع فرص لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية في بعض المناطق لا سيما الوسطى والشمالية. أما في محافظة بابل فمن المتوقع أجواء غائمة جزئيا مع فرص لأمطار متفرقة ونشاط للرياح قد يثير الغبار في بعض المناطق.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. توجه وفد منتخب الوطني للناشئين للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 سنة التي تنطلق في 16 من تشرين الأول وتستمر حتى 24 من تشرين الثاني المقبل. وأكد المدير الإداري للمنتخب سعد عطية اكتمال الترتيبات اللوجستية وجاهزية الفريق للمنافسات، مشيرا إلى أن القائمة تضم 28 لاعبا، سيختار منهم 23 لاعبا للتصفيات الآسيوية المقبلة في تايلاند. وجاء اختيار اللاعبين وفق قناعة المدرب سلام شاكر بعد فترة إعداد في بغداد تضمنت مباراتين وديتين أمام المنتخب الإيراني. أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عاقيل مفتن أن الكرة العراقية بحاجة لتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بواقعها وتحقيق نتائج تليق بمكانة الرياضة العراقية. وأشار مفتن إلى أن المنتخب ينتظره استحقاق مهم في بطولة كأس آسيا مطلع كانون الثاني المقبل، مشددا على ضرورة توفير مقومات النجاح والعمل الجاد لضمان جاهزيته. وأكد أن المنتخب يمتلك الإمكانيات التي تمكنه من تحقيق نتائج إيجابية، إذ يخوض البطولة ضمن مجموعة تضم منتخبات أستراليا وطاجكستان وسنغافورة. أعلن والد اللاعبة العراقية المغتربة حنين منير اعتزال ابنته اللاعب دوليا احتجاجا على ما وصفه بالتهميش والاتهامات الباطلة ومحاربة اللاعبات المحترفات. وذكر في رسالة وجهها إلى اتحاد كرة القدم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي أن قرار الاعتزال جاء على خلفية أحداث رافقت مشاركات ابنته في العراق وماليزيا وسبقتها مواقفه في السعودية. وأشار إلى ما قال إنه اتهام للاعبة بالإساءة إلى العراق وعدم صرف تذاكر السفر لأربع رحلات فضلا عن عدم تسلم مستحقاتها خلال بطولة غرب آسيا في السعودية. أعلنت روسيا رفض السلطات الهولندية منح تأشيرات دخول لثلاث لاعبات جمباز روسيات من بينهن بطلة العالم إنجلينا ميلينكوفا ما يحول دون مشاركتهن في بطولة العالم للجمباز الفني المقررة في روتردام من 17 إلى 25 من تشرين الأول الحالي. وأعرب الاتحاد الروسي للجمباز عن استيائه من القرار معتبرا أنه يمثل تمييزا وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، ومعلنا عزمه الطعن فيه أمام الاتحاد الدولي للجمباز واللجنة الأولمبية الدولية. أخيرا، نفى محامو رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي ارتكاب موكله أي مخالفات ضريبية، ردا على تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تحدث عن تزوير وثائق لإخفاء ثروات والتهرب من الضرائب. وأكد مكتب كوبري ويكام القانوني عدم وجود أدلة تثبت علم إبراموفيتش بتزوير الوثائق أو موافقته عليه، مشيرا إلى أنه لم يشارك في الإدارة اليومية للشركات المعنية. وكشف تحقيق بي بي سي عن اختفاء أصول منها يخوت فاخرة وطائرات خاصة وعقارات من حسابات إحدى الشركات المرتبطة برجل الأعمال في قبرص، وقدرت قيمتها بنحو 672 مليون دولار. ويواجه أبراموفيتش عقوبة بريطانية فرضت عليه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما جمدت عائدات بيع نادي تشيلسي البالغة نحو 3 مليارات و300 مليون دولار في حساب مصرفي بريطاني، وتطالب الحكومة البريطانية بتخصيصها لدعم أوكرانيا.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. رئيس جامعة المستقبل يؤكد توفير أفضل بيئة تعليمية للطلبة الجدد. بابل تحذيرات من تلوث مياه الشرب في المشاريع والمجمعات. الزيدي يؤكد رفض العراق استخدام أراضيه منطلقا لاعتداءات تمس أمن المنطقة. الحكومة العراقية تعلن خطة لخفض سعر الدولار في السوق الموازية. كتلة خدمات تتنازل عن منصب نائب رئيس الوزراء مقابل وزارة للتحول الرقمي. الحرس الثوري الإيراني: الحرب الجديدة غير منطقية والرد سيكون أكثر إيلاما. وزيلانسكي: الضربات الروسية تترك 600,000 شخص من دون كهرباء. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 63، مسائي بمعدل 60. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: serious.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الكيمياء الحياتية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأدلة الجنائية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58، مدخلات القبول علمي أحيائي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: This is a مستقبل University Radio. Right. 91.7 FM.

تحدي ثواني. تحدي ثواني إعداد وتقديم أزل الخفاجي. أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تحدي الثواني. أكيد راح أكون وياكم آني اليوم عندنا أسئلة جديدة وبها اختيارات، يعني مو مثل كل، يعني أنا دائما أنوع لكم بين أسبوع وأسبوع، لكن اليوم أسئلتنا حلوة هم للمعلومة وهم ماتين بها اختيارات، وإن شاء الله أريدكم اليوم الكل يدخل القرعة. أنا أريد أوضح فد معلومة مهمة أو تنويه، هو عندك وقت عزيزي المستمع، عندك وقت، المخرج مني بلش بالوقت وينتهي وقتك، وانت ما مجاوب بعد يسقط حقك، يعني ترجع مرة ثانية وتعاود الاتصال بي أو ترجع أسألك سؤال آخر وتجاوبني عليه. أما ينتهي الوقت وتجاوبني حتى لو كانت الإجابة صحيحة، أنا ما رح أعتبرها صحيحة وراح أخليك ترجع مرة ثانية وتتصل بي حتى تدخل القرعة ويانا. هسه هذه المعلومة واضحة. هسه نذكركم بالأرقام 07735 مكرر 6 مكرر 667، والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. وأكيد هذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. تحدي الثواني وأكو اتصال ويا زيكو. اتصال فاصل يقول يا بخلي اسمعهم فاصل، هسه تبلشت اتصالات فاصل وراجعين.

0: أكيد رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. كنت يصال ويانا يا زيكو. كنت يصال. ألو.
1: مساء الورد وعطر الورد.
0: مساء العافية يا هلا ومية هلا.
1: أنتون الغالي شخبارك.
0: عيني الله يسلمك يحفظك. كان بخير إذا أنتم بخير.
1: وصحة وعافية.
0: الله يعزك.
1: الحبيب أستاذ مصطفى والكادر وكل المستمعين والمستمعات.
0: الله يسلمك يعزك ويحفظك أحمد مو؟
1: الزول الغالي
0: أحمد. أهلا بك أحمد. يوم صوتك متغير أحمد.
1: أنت الظاهر طاقتك شوف لوانزة من هاي الزينة.
0: ليش؟
1: شو مبين ما أدري حتى صوتك مدري شلون متغير.
0: اليوم أنت صوتك متغير مو أنا صوتي متغير.
1: يعني والله شوية يلا الحمد لله.
0: لا ماكو انفلونزا يا معودين يا معود. بعد مو ما أطلع لكم إذا هيك يعني بعدني ما أبي انفلونزا يعني.
1: لا أخويا بالبال ولا بيش بالبال ولا بيش.
0: لا أصم الله عليك.
1: إن والله بالبال ولا بيش. إن شاء الله إذا أنت 15 هو شهر إن شاء الله.
0: يا أبويا خطية والله.
1: هو راح يطلع وراي حتى يخصفني.
0: تحياتنا لكل واحد يطلع وراء أحمد. أنا ما لي علاقة. يعني هو قال إن شاء الله بالوراية يعني أنا ما لي علاقة.
1: أي والله الوراية راح يقوم يخرج. أنا عارف أدري بيه.
0: يلا حمودي جاهز.
1: يلا حيني. يلا
0: السؤال الله حل السؤال. يلا يقول السؤال: من هو الرئيس الحالي لجنوب أفريقيا؟ سيريل جاكوب ثابو.
1: تبيك تحكينا زل؟
0: عندك اختيارات.
1: راح أقول الاختيار الثاني.
0: أحمد عندك اختيارات. اليوم أنا مطيتكم اختيارات. بعدكم بكيفكم.
1: راح أختار الثالث وعلى الله حتى لو خطأ عادي.
0: اللي هو منو؟ ثابو؟ ثابو؟
1: إيه.
0: إجابتك خاطئة أحمد للأسف.
1: عادي. تحياتي.
0: شكرا لك. شكرا حمودي. حياك الله. أهلا يا أحمد. أهلا وسهلا بك. اتصال آخر. ألو.
2: مساء الصحة والعافية وإن شاء الله بأحمد الدليم
0: ولا بشيء. شوف أحمد إن شاء الله قصفك صفاق
2: إن شاء الله بأحمد يا ربي.
0: اليوم البرنامج عبارة عن دعاء واحد يدعى الثاني.
2: لا أكيد الحبيب أحمد الدليم.
0: هاك شوف أحمد يلا شوفوا تدعيت عليه.
2: شوف شوفيني شلون ودينا خميس.
0: اي فدوة.
2: معدل.
0: يلا صفاء جاهز
2: إن شاء الله.
0: يلا
2: تحيات المخرج أكيد.
0: وتحيات المخرج إلك يا صفاء.
2: أنا أشكر على هاي الأغنية اللي طلعها بالفاصل.
0: شعب بالك إحنا بداية بعدنا هسه بعدنا أو لحد الآن بعد أو ما نبلش هسه هو راح يبلش حاليا وراك احتمال يعني ما ندري بعد. يلا صفاء جاهز. الله يسلمك. الله يسلمك. يلا نفس السؤال مال أحمد راح أسألك إياه.
2: لا أزولة يا عيني غير إليه حبابة. شوفي لنا سؤال رياضي من نام من نام.
0: ما عندي ما حتى لو عندي رياضي ما راح أسألك إياه.
2: عادي جغرافيا.
0: خلي نشوف السؤال شو يقول.
2: أقلت أزلت أنا قلت أحمد الدليم ولا بيش بيش غير داريني.
0: يلا شنو اسم الخط الوهمي اللي يربط نقاط متساوية الضغط الجوي على خريطة الطقس؟ شو يصيحوا لها هاي؟ خط الاستواء أم خط تساوي الحرارة أم خط تساوي الضغط؟
2: نقول خط الاستواء.
0: ما أدراني أريد من عندك إجابة. عندك خط الاستواء، خط تساوي الحرارة، وخط تساوي الضغط.
2: بس عيدي السؤال أجل. عيدي السؤال.
0: اسم مو راح ينتهي الوقت. اسم الخط الوهمي اللي يربط نقاط متساوية الضغط الجوي على خريطة الطقس.
2: خط الاستواء أجل حتى لو غلط.
0: خط الاستواء. خط الاستواء. إجابتك غلط يا صفاء للأسف.
2: ما قلت ثاني شاور بيع من
0: عاود الاتصال مرة ثانية صفاء. إن شاء الله كل الهلا بيك. حياك الله. أهلا يا صفاء. اتصال يا اتصال آخر.
3: ألو مساء الخير والعافية أزل.
0: تريد خردة كرر خردة. إيش قاعد عدك أنا أخرد لك.
3: الله يسلمك. المخرج وكل الموجودين.
0: الله يسلمك. كرار صح؟
3: إيه كرار كان.
0: أهلا كرار. يلا كرار جاهز؟
3: نعم.
0: يلا السؤال يقول: من هو الرئيس الحالي لجنوب أفريقيا؟ سيريل جاكوب أم ثابو؟
3: نقول الاختيار الثاني.
0: ما أدري، انطيني إجابة. سيريل، جاكوب أم ثابو؟ ها،
3: خلينا نقول ثابو الاختيار الثالث.
0: اختيار الثالث للأسف أحمد هو اختار هذا السؤال الإجابة وهي غلط للأسف. كرر. معقولة أنا خلت لكم أسئلة بها اختيارات اليوم؟ ليش هيك اليوم ولا واحد جاوبني إجابة صحيحة؟ أكو اتصال. ألو.
2: ألو، مساء الورد، هذا بخكي.
0: مساء العافية، أنا صفا. صفا، يلا صفا شد حيلك.
2: يلا
0: يلا. السؤال يقول من هو الرئيس الحالي لتركيا؟
2: رجب طيب أردوغان.
0: رجب طيب
2: أردوغان.
0: أردوغان. متأكد؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وإجابتك صحيحة يا صفا، شكرا لاتصالك. حياك.
2: أقول لك غير جيران.
0: هاي سلم لعلي.
2: يوصل إن شاء الله بعد عمري يوصل.
0: كل الهلا بك صفا، حياك الله. اتصال آخر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
4: والله اختفيت عزل.
0: عيني، الله يسلمك يحفظك، كل الهلا بيك.
4: وياكم طالب المياحة من بغداد.
0: يا هلا بطالب، شلونك طالب؟
4: والله الحمد لله، شاء الله العافية ليك وكل أهل بابل وجامعة المستقبل.
0: الله يسلمك ويحفظك يا طالب. طالب من وين؟ من بغداد.
4: بغداد منطقة الرئاسة.
0: منطقة الرئاسة.
4: الرئاسة.
0: شلون شلونكم بالازدحامات؟
4: والله هي بعد صار عمر واقع يا شيخ.
0: اي اي والله، اي والله. اي يلا جاهز طالب؟
4: نعم
0: يلا. يقول السؤال، خلينا نشوف لك سؤال صعب. من هو الرئيس الحالي لأوكرانيا؟ بيترو، فيكتور؟
4: اعرف اعرف بدون اختيارات.
0: يلا،
4: هذا بلاء عظيم، هذا فلاديمير زيلينسكي. فلاديمير زيلينسكي.
0: يلا شكرا لك طالب، شكرا
4: جزيلا. مشاركة ثانية يا مجال.
0: يلا يلا.
5: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا ومية هلا.
5: شلونك ست أزل؟
0: عيوني الله يسلمك، كل الهلا بيك.
5: ويا جلال حسين.
0: منو؟
5: رعد جلال حسين.
0: رعد، رعد جلال. رعد شو تصير من طالب؟
5: نعم،
0: شو تصير من طالب رعد؟
5: أبغى
0: أصير ابن أخ الطالب. ابن أخ الطالب يعني الخال وابن أخته.
5: أيوة والله.
0: أيوة الخال وابن أخته. اليوم أريد من زيكو أغنية على الخال وابن أخته. زين. لا إذا لا فزت أنت.
5: ها؟
0: إذا فزت أنت. طالب شلون؟
5: طالب؟
0: إيه.
5: شوي.
0: شلون بينا إذا فزت أنت وطالب ما فاز؟
5: هذا هذا. نعم نعم.
0: نعم شنو؟ تطيب جائزة من هسه غلست عليها انت.
5: جائزة الى الى. نعم نعم.
0: يلا طالب. رعد عفوا. السؤال يقول شي يقول السؤال شي يقول خلي اسألك سؤال صعب. من هو الرئيس الحالي لمصر؟
5: رئيس من؟
0: لمصر. عبد الفتاح السيسي.
4: عندي سؤال، عندي سؤال.
0: الرئيس الحالي لمصر من هو؟
4: الرئيس الحالي لمصر؟
0: اي منو؟
5: عبد الفتاح السيسي.
0: عبد الفتاح السيسي.
4: شكرا شكرا، رحمة الله على والديك.
0: شكرا.
4: طبعا
0: رعد عنده اختصار بكل المواضيع. يلا اكو اتصال اخر، فاصل وراجعين.

0: خالي يلا بعد شو تريدون؟ خو ما مقصر وياكم زيكو أبد ما مقصر. أكو اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: مساء الخير.
0: مساء العافية. كل الهلا.
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك. الله يخليك. من وياي؟
1: حسين الخفاجي.
0: حسين الخفاجي أهلا بيك. نعم. يا حسين.
1: الله يسلمك يا ذهب.
0: يلا حسين جاهز؟
1: نعم.
0: يلا حسين، بأي قارة تقع غابة الأمازون الأكبر من نوعها بالعالم؟
1: نعم
0: نعم.
1: أفريقيا؟
0: نعم. أفريقيا، أمريكا الجنوبية، آسيا؟
1: أمريكا.
0: ثبت
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. حسين الخفاجي يقول أمريكا الجنوبية، وأنا أقول لك إجابتك صحيحة يا حسين. شكرا لاتصالك، حياك الله، يا هلا ومية هلا. اتصال آخر. ألو
2: مساء الشروق.
0: يا هلا، مساء العافية. الله يسلمك. أهلا يا عبد الكريم.
2: تحيات سيدي المخرج.
0: الله يسلمك. تحيات المخرج لك يا عبد الكريم الحلي. يلا عبد الكريم جاهز؟ يلا عفية عليك. السؤال يقول شنو اسم أكبر غابة في العالم؟ غابة الكونغو، غابات بورونيو، غابة الأمازون؟
2: غابات الأمازون.
0: ثبت.
2: لا ما ثبت، ما متأكد، بس يجي الاختيارات.
0: غابة الكونغو، غابات بورونيو، غابة الأمازون.
2: الكونغو.
0: زين عبد الكريم ليش؟ من وازاك وقلك؟ من وازاك وقلك اطفر السؤال الثاني وجاوب هيك إجابة ليش؟
2: والله ما فهمت كذا.
0: هسه للأسف عود الاتصال بيا مرة ثانية عبد الكريم.
2: واردة. شكرا.
0: كل الهلا بيك، حياك الله. مرات أني مرات أقولكم الثبت الثبت يعني، بس أنتم لا تضمنوني. مرات أنا أقول الثبت الثبت يجوز الإجابة غلط يعني، فتلت إيش اسمه يعني. لا تعتمد على كلامي. ويانا اتصال. ألو
3: أزال، تحياتي لك مرة أخرى.
0: أهلا كرار. يلا كرار.
3: نعم.
0: جاهز؟
3: جاهز إن شاء الله.
0: يلا جاهز. رح أسألك نفس السؤال اللي جاوبت. لا لا لا لا عيني لا، شنو غير احنا شو اسمك؟ يقول السؤال أي دولة تضم جزء كبير من غابات الأمازون؟ المكسيك، البرازيل، الأرجنتين؟
3: البرازيل إن شاء الله.
0: البرازيل إن شاء الله. يقول كرار وأني أقول لك إجابتك صحيحة يا كرار. شكرا لاتصالك، حياك الله، أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو
4: مساء
0: العافية. يا هلا
4: يا نور علي.
0: أهلا بيك يا نور.
4: حياتي.
0: الله يسلمك حبيبتي. كل الهلا بيك يا نور. يلا يا نور جاهزة؟
4: إن شاء الله.
0: يلا، أي نوع من الأشجار ينمو بكثرة في غابات المانغروف الساحلية؟ أشجار الزيتون، أشجار النخيل، أم أشجار القرم؟ الزيتون، النخيل، أم القرم؟
4: نخيل.
0: أشجار القرم.
4: نخيل.
0: ثبتين نور؟
4: إن شاء الله.
0: تقول نور أثبت على أشجار النخيل، وأني أقول لك يا نور الإجابة غلط للأسف. للأسف نور للأسف. شكرا لاتصالك. حياة الله. اتصال آخر.
5: ألو مساء الخير يا غالية.
0: يا هلا ومية هلا، مساء العافية. الله يسلمك، النور بوجوهكم يا ربي.
5: حولك عباس الطيب وياك.
0: أهلا يا عباس، شونك عباس؟
5: إذا
0: الله يسلمك يا عزك الله. كل الهلا بيك يا عباس. يلا عباس جاهز؟
5: كادكم.
0: الله يسلمك يحفظك الله. جاهز؟
5: إن شاء الله.
0: خلي أشوف لك سؤال. يقول السؤال: أي غابة تقع في جزيرة بورنيو اللي تتقاسمها أندونيسيا وماليزيا، اللي هي غابات بورنيو، غابات الأمازون، أم غابات الكونغو؟
5: غابات الكونغو إن شاء الله.
0: غابات الكونغو. اثبت يا عباس.
5: أبد نمير قال لي ماضي بعد.
0: منو قال لك؟
5: أمير.
0: يا أمير.
5: ابني.
0: أنا رح أساعدك وأقول لك لا. يلا، عندك غابات البورنيو، غابات الأمازون.
5: ها بورنيو.
0: بورنيو، غابات الأمازون. اختار يلا بسرعة عباس.
5: بورنيو.
0: بورنيو إجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك يا عباس. حياك الله. يا هلا ومية هلا. اتصال يعني أنا لو قايلت لغلط ما مساعدته. شا أمير اليوم الله يستر على أمير اليوم. أهلا بك يا عبد الكريم.
2: سألتك اليوم وزارية
0: كلش اليوم. شعبالكم لعد.
2: والله اليوم بكالوريا والله.
0: يلا جاهز؟ يلا. السؤال يقول شنو؟ السؤال يقول شنو؟ السؤال يقول يقول شنو السبب الرئيسي لتكون البرق؟ هو احتكاك قطرات المطر بالأرض، أم تفريغ كهربائي بين مناطق مختلفة الشحنة، أم ارتفاع حرارة المحيطات فقط؟ يلا يا عبد الكريم.
2: جواب الثاني
0: شنو هو؟
2: احتكاك الـ
0: هذا الجواب الأول، احتكاك قطرات المطر. عندك الإجابة الثانية هي تفريغ كهربائي بين مناطق مختلفة.
2: تفريغ الكهربائيات.
0: أي
2: تفريغ الكهربائيات.
0: الثبت.
2: نثبت.
0: الثبت. يلا عاشت إيدك، إجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك.
2: شكرا.
0: أهلا وسهلا. أهلا بيك يا عبد الكريم. أكو اتصال ويانا. ألو. ها يلا حرتو ياك. يلا

0: ورجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل الحلو أكيد، وأنتم مستمتعين بفواصل زيكو الجميلة. وأكو اتصال ويانا، نقول ألو.
1: ألو، مساء الخير حبيبتي.
0: يا هلا بحبيبتي وكل الهلا بيك، نورتيني.
1: يلا
0: الله يسلمك يعزك. الحمد لله
1: شهرين، الحمد لله حصل
0: شهرين.
1: شهرين
0: يلا حصلتيني.
1: طلال وياك عمري.
0: اهلا قلالة، شلونك؟
1: والله الحمد لله ما دام حصل.
0: يا عمري يا عمري كل الهلا بيك حبيبتي حبيبتي الله يسلمك. يلا يلا قلالة جاهزه؟
1: نعم ان شاء الله.
0: يلا قلالة، شنو الدوله اللي كانت تعرف قديما باسم بلاد فارس؟
1: بلاد شنو؟
0: فارس. أفغانستان، إيران، أرمينيا.
1: والله حبيبتي يمكن إيران.
0: بلاد فارس. ثبتين قلالة؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله وإجابتش صحيحة قلالة، شكرا لاتصالك.
1: أشكرك
0: حبيبتي
1: عمري.
0: يا هلا يا هلا بقلالة، نورتين حبيبتي. اتصال آخر.
2: ألو، مساء الخير والعافية والمحبة والبركة.
0: يا هلا ومية هلا.
2: ألف تحية للعزيزة ست أزل الخفاجي.
0: الله يسلمك.
2: دراخي سالي مصطفى الطيب، ألف تحية للعزيز.
0: الله يعزك كل الهلا بيك. من وياي؟
2: أنا مستمع قديم. كيف قديم؟
0: كل الهلا بيك.
2: كل أربعة شاركي شاني.
0: كل أربعة. يا هلا ومية هلا.
2: حيدر بصراوة معاك.
0: يا هلا بحيدر، شونك حيدر؟
2: الله يخليك ست رحم الله، اشتغلت والله دائما.
0: الله يسلمك، تشتاق لك العافية يا رب.
2: دائما يعني صراحة من قاعد يعني نتذكرش بالخير.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
2: أستاذ مصطفى يعني
0: شكرا
2: يعني
0: والله شكرا شكرا.
2: احنا ما عندنا الهدية حتى ما نفوز يعني.
0: اي
2: ما نسلم عليه
0: والله والله. هي هاي الروح الحقيقية، الروح الطيبة. هو هذا هو هذا العراقي اللي دائما يحب الخير لأخوه لجاره ولصديقه. فأكيد أنتم أهل البصرة معروفين بطيبكم وأخلاقكم.
2: والله
0: الله يسلم يعزك. الله يسلم.
2: تسلمون الشوي والطرش اللي مدبت.
0: أي مصطفى يقول أنا أريد مصموطة.
2: يدلل والله العظيم. عيون قدامه عيون مصموطة مو مصموطة.
0: بعد شتري بس بالعيد لازم نجيكم، لأنتم بالعيد يلا سووا هالمصموطة.
2: والله ابي وقت تستدين تسوي يعني. يا ريت تشرفونا
0: والله والله كفو والله كفو والله كفو. بيوتكم عامره الله يسلمك، بيوتكم عامره وانتم طيبين واخلاقكم حلوه. الله يسلمك. يلا يا حيدر جاهز؟
2: يلا شوف لنا سؤال بس.

0: السلام، يا هلا ومية هلا.
1: مساء الخير والعافية على عيونك يا وردة.
0: عمري أهلا. فضة صحيح؟
1: لا مو فضة والله.
0: مو فضة، أوكي خلي أني أحذر، هي فضة لو إسراء.
1: والله لا
0: فضة إسراء. غششني زيكو، ما تعرف؟ لا عليك الله. فضة إسراء مودة أم رحمة.
1: لا والعباس مو ذني.
0: والله العاد اسمك على طرف لساني. والله نبراس
1: حبيبي. أي عافية.
0: نبراس، شوفي نبراس. أهلا بيك يا نبراس
1: حبيبتي.
0: الله يسلمك.
1: عمري الله يخليك. بس اليوم شو هاي المعلومات
0: اليوم اليوم اليوم اليوم جبت لكم وياه اليوم جبت لكم وياها وركضت.
1: بس والله العظيم عاشت ايدي.
0: الله
1: يعني
0: يسلمك.
1: اكو معلومات اني اول مره اسمع بيها.
0: مو صحيح، احنا دائما لازم يعني لازم نحتاج هذه المعلومات. لازم
1: استمري.
0: ايه هاي بعد استمريت بعد. شوفوا يلا اختاروا دائما هيك معلومات قوية حتى أنا أوفر لكم إياها بالخدمة.
1: خلينا على هيك أسئلة.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله. يلا نبروس، جاهزة؟ نبراس ايش؟
1: شناوة.
0: يلا نبراس. السؤال يقول شنو اسم العلم الذي يدرس الفطريات؟ يدرس الفطريات يعني واحد هذا العلم اللي دائما يدرسون عليه الفطريات، اللي هو شنو؟ علم الطحالب، علم الفطريات، علم الحشرات.
1: ما اعرف اتصالي قطع، يا ريت.
0: شنو اسم العلم الذي يدرس الفطريات؟
1: نعم
0: يلا. علم الطحالب، علم الفطريات، علم الحشرات، شنو اسم العلم الذي يدرس الفطريات؟ يا علم من عدهن.
1: علم الطحالب، علم شنو بعد؟
0: علم الفطريات، الحشرات. عندك وقت راح يخلص.
1: ها يمكن هو نفسه.
0: شنو هو؟ ما أدري. انثبتين؟ يلا بسرعه ثبتين يا نبراس. إجابتك صحيحة، شكرا إليك يا نبراس، اللي هو علم الفطريات. شكرا إليك، شكرا جزيلا. اتصال.
2: هلو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا. عيوني.
2: الله
0: يسلمك. الله يخليك. من وياي؟
2: عامر محمد.
0: عامر من وين؟ عامر
2: من بغداد. وايد بدك تريد تسلم عليك.
0: عامر يلا اعطيني اياها.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام حبيبتي، كل الهلا بيك. شنو اسمك؟
3: نرجس عامر.
0: اسمك شنو؟
3: نرجس عامر.
0: نرجس
3: عامر.
0: نرجس عامر. نرجس ايش قد عمرك؟
3: 9.
0: 9 سنوات.
3: اي
0: بلشتي يعني ترحين للمدرسة وهي تشودة تقرين وتحضرين؟
3: اي.
0: شاطرة نرجس؟
3: ايه.
0: يلا زين اقري لي اي شيء انت حفظتي ببالك. نشيد، ارقام انجليزيه، احرف انجليزيه. يلا
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
0: بس للعشرة. بس
2: هي ضبط على
0: نرجوسه. نرجس حبيت تسلمين علي؟
3: اي.
0: تعرفيني؟
3: اي.
0: صدوق؟
3: اي.
0: حبيبتي انا اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله وشكرا. عمري انا قلبي الصغير لا يتحمل الصراحه. يلا وما دام هيجي دخلتي ويانا القرعه نغثتي ابوك. شكرا لك نرجوسه وشكرا للاخ عامر. شكرا لكم.
2: شكرا.
0: الله ان شاء الله يخليها لك. شكرا حبيبتي. شكرا كل الهلا بيك. اكو اتصال اخر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
4: حياك الله اختي الحبيبه.
0: حيا الله اصلك. الله يسلمك ويحفظك. كل الهلا بيك. من وياي؟
4: كامل جوده وياكم. فاطمه كامل اذا ممكن ان شاء الله.
0: اهلا يا كامل.
4: الله يحفظك.
0: يلا كامل جاهز ان شاء الله؟
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله. السؤال يقول شنو اكبر صحراء بالعالم من حيث المساحة؟ الصحراء الكبرى، صحراء جوبي، أم صحراء القارة القطبية الجنوبية؟
4: القارة القطبية الجنوبية إن شاء الله.
0: متأكد كامل؟
4: نعم نعم
0: متأكد. وإجابتك صحيحة، شكرا لك كامل.
4: أيوة فاطمة كامل.
0: يلا
5: مساء الخير.
0: أهلا بيك يا فاطمة. نورتين. أهلا حبيبتي. يلا فاطمة جاهزة؟
5: جاهزة إن شاء الله.
0: يلا السؤال يقول شنو الغاز الأكثر وفرة بالغلاف الجوي للأرض؟ الأكسجين؟ هيدروجين. نعم
5: هيدروجين.
0: بس عيدي لي الإجابة.
5: هيدروجين.
0: لا النيتروجين أم الأكسجين؟ راح احذف لك الاجابه الثالثه، راح انطيك انه بس هذني، الاكسجين ام النيتروجين؟
5: نيتروجين.
0: اجابتك صحيحه يا فاطمه، شكرا لاتصالك. اهلا بيك. اتصال اخر. اتصال اخر. الو.
6: اي اتصال طولها متر مقد ما اتصل اصابع حبل.
0: اهلا احمد.
6: ازول الخالي.
0: يلا شو تسوي لعد احمد اليوم؟ انا ما ادري اليوم، لازم تجاوب اجابه صحيحه احمد.
6: والله اخويا ورا سؤالك.
0: يلا السؤال يقول شنو العمله الرسميه لسويسرا؟ اليورو. اي اليورو.
6: الفرنك.
0: الفرنك. عافيه عليك احمد، عافيه. هسه احمد يراد له اغنيه بها هلاهل. يراد له.
6: لا والله لا لا اغنيه الواحد مضروب دور بروح امك.
0: مضروب بوري.
6: ايه اغنيه الواحد مضروب بوري على طول ظهره.
0: خطيه والله. والله زيكو زيكو يعني بعد التسمعت والتبكيف.
6: راح اسمع الراديو.
0: يلا اسمع. اي اسمع وشوف. والله انا ما ادري بها الاغنيه هي شنو، لكن اسمعها هسه من خلال الراديو. شكرا
6: مصطفى. ما الواحد مضروب بوره اخويا.
0: يلا يقول من هاي العين قبل هاي العين. عيون كل الهلا. اهلا بك.

0: والله أني دائما من أكمل البرنامج فأطلع الزيكو أقول لزيكو عليك الله هاي الأغاني التمرين ده تجيبها، فيقول هنا موجودات، يعني أقول هدر هنا موجودات بس التمرين ده تجيبها. فيعني أني أشكر أحمد لأن هو اليوم انضرب بوري وأني سمعت هاي الأغنية اليوم على حساب أحمد على البوري مات. الله يبعدكم إن شاء الله عن الخذلان والبواري والكذب والأشخاص السلبيين يا رب، اللهم آمين. أكو اتصال لكن خلي أذكر بأرقام الهواتف 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. برنامج تحدي الثواني عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى تردد 91.7 FM ويانا اتصال. ألو،
1: مساء الخير
0: والعافية. مساء العافية، يا هلا ومية هلا.
1: وياكم أحمد صالح من صلاح الدين.
0: أحمد صالح، يا هلا أحمد.
1: الله يحفظك ويسلمك.
0: الله يسلمك، شلونك أحمد؟ صلاح الدين شلونها؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: إن شاء الله يا رب دومكم بخير وبصحة وبعافية يا ربي.
1: جميع العراقيين إن شاء الله.
0: أحمد، السؤال يقول أي كوكب يومه أطول من السنة مالته؟ المريخ، الزهرة، أم عطارد؟
1: أعتقد الزهرة.
0: ثبت أحمد.
1: والله أعتقد يعني ما
0: هسه تقول لي ثبت حتى أثبت لك الإجابة لا يخلص وقتك.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يثبت أحمد. الإجابة يقول أحمد الزهرة، وإجابتك صحيحة. شكرا لك يا أحمد.
1: شكرا،
0: حياك الله، مية هلا بيك. اتصال آخر. ألو.
2: ألو، مساء الخير والعافية.
0: يا هلا ومية هلا،
2: شلونك تتأذن؟
0: عمري أنا بخير إذا أنتم بخير.
2: يوم يا رب بخير. الله يا زهراء أيمن من بغداد.
0: زهراء؟
2: نعم.
0: أيمن
2: من بغداد.
0: من بغداد، من وين من بغداد زهورة؟
2: من جسر دياله.
0: من جسر دياله، يمكن المره الثانيه يعني تشاركين ويانا زهوره.
2: اي نعم.
0: اي نعم، كل الهلا بيك يا زهراء. يلا زهوره جاهزه؟
2: ان شاء الله.
0: يقول السؤال شنو اسم المعاهده اللي انهت الحرب العالميه الاولى رسميا مع المانيا؟ معاهده فرساي، اللي أنهت الحرب العالمية الأولى رسميا مع ألمانيا، معاهدة فرساي، معاهدة باريس، معاهدة فيينا.
2: ساعدتك، أنا أقول الأول.
0: ها الأول نثبت
2: إن شاء الله.
0: نثبت على الأول. عفية عليك يا زهورة وإجابتك صحيحة. شكرا إليك يا زهرة، وهي معاهدة فرساي. شكرا إليك. واتصال آخر. ألو.
3: ألو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد، يا هلا ومية هلا.
3: أبو علي وياكم. باسم علي عبد الزهرة غالب من البصرة.
0: علي عبد الزهرة، أهلا بيك وكل أهلنا بالبصرة الحبيبة.
3: حياكم الله ست.
0: الله يسلمك، حيا الله أصلك. يلا أبو علي. أبو علي نايم، كنت نايم استوى قاعد مضوشتك. مضوشتكم علي ما ندري بعد احنا.
3: لا لا، كنت تابع يعني في كرة قدم شوية وإيه.
0: ضجيت ضجيت. زين، المن الشجع يقول زيكو، المن الشجع؟
3: انا لا بعد انا اشجع برشلونه بس اليوم اريد مع احتراماتي ريال
0: شويه. يقول لك نشوف. يقول لك البارحه فزتوا بعد شنو هي شبع
3: بعد قلبنا النتيجه.
0: اي زيكو هو ريالي.
3: اليوم وي روما اليوم، خليهم يفوزوا.
0: يقول لك لا تتابع ريال، خليك بهم برشلونه.
3: هذا ما كهم ان شاء الله برشلونه. يلا، ولا موضوعنا هذا خلاص اخذ منقصكم.
0: يلا يا علي. علي السؤال يقول شنو بالله منو العالم المسلم المعروف بكتابه المناظر؟ ابن سينا، ابن الهيثم، الخوارزمي.
3: ابن سينا وابن
0: الهيثم والخوارزمي.
3: هم الخوارزمي اعتقد بالرياضيات، ابن سينا يمكن بالطب على ما اعتقد. نشوف نروح للثاني
0: ابن الهيثم.
3: ابن الهيثم
0: ابن الهيثم. ثبت علي.
3: والله شغلك بعد ما
0: ايه؟ انا ان شاء الله اقول ان شاء الله اقول ان شاء الله واثبت حتى نشوف احنا السؤال.
3: نعم ان شاء الله.
0: عاشت ايدك يا علي. نعم. والسؤال صحيح هو ابن الهيثم. شكرا. نعم. لاتصالك حياك. نعم. الله وكل الهلبي. نعم. اهلا وسهلا بيك. شنو زيكو فاصل.
4: نعم.
0: ها زيكو يقول كافي اتصالات. هذا اخر اتصال. نعم. اخر اتصال ونقول يا هلا وميت هلا.
4: الو عيني السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
4: تحياتي لك
0: جميع.
4: ابو بنين من البصره.
0: يا هلا بيك ابو بنين. اليوم اهل البصره اليوم منورينا حياك الله.
4: النور الله,
0: الله يسلمك. يلا ابو بنين جاهز؟
4: جاهز.
0: يلا
4: شنو رجاليه برشلونيه؟
0: اني والله لا معدول ولا معدول ما لي علاقه بهم اثنينهم. انا بس اشجع أي. المنتخب الوطني العراقي. اي ما لي علاقه ما اعرف لها انا الطوبه ما اعرفها بس انتم تعرفوا لها. السؤال يقول ابو بنين
4: انا لا من لا من
0: اي عاشت ايدك حتى راسك يبرد.
4: انا بالنسبه لي اشجع مرسي بس.
0: يقول زيكو خليك ريالي وتابع بالعشره.
4: لا اشجع مرسي وداتش. لا
0: يقول اشجع مرتاي. هذا احسن تشجيع بالحياه
4: والله. يا برشلونة.
0: يلا ابو بنين السؤال يقول اي نهر يمر بمدينة بغداد؟ الفرات,
4: دجلة. دجلة,
0: دجلة. ها دجلة
4: والنبي دجلة.
0: دجلة والنبي دجلة. واجابتك صحيحة ابو بنين. شكرا لاتصالك حياك الله. اهلا وسهلا بيك. نروح الفاصل وختمنا الاتصالات حاليا. نروح نشوف منو فاز اليوم ويانا وبعدها راجعين.

رجعنا وياكم وهذه الفواصل الجميلة. أنا أعتذر يعني كلش أعتذر لأن التعليقات ما يدي طلع لي كلهن بالتليفون مالتي، ما أعرف شنو السبب، لكن الموجود عندي عباس الطيب ورسل الطائي وكوثر وسارة وهمسات وزينب اللي طالع عندي حاليا الأسماء اللي موجودين على البث المباشر على الفيسبوك. أنا كلش أشكركم حبايب، شكرا لكم وشكرا لكلماتكم الجميلة. أنا من أكمل إن شاء الله أباوع من أرجع أباوع هنبكتي طلع لي كلهن وأنا أعلق لكم عليها نعود. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم وشكرا لهذا التشجيع الصراحة. وأشقد أني أفتخر بأشخاص يطلبون هذه المعلومات الحلوة، دائما يقولون عاشت إيدكم، كثروا من هذه المعلومات، معلومات تفيدنا حتى لو احنا منفوز، لكن هي معلومات جديدة، معلومات يعني تزيدنا ثقافة أكثر، علم أكثر، دراسة أكثر، فهذا يعني كله بالتالي يصب بمصلحتنا كل احنا حتى صير عندنا خلفية حضارية وعلمية أيضا للكل إن شاء الله. طبعا اللي شاركوا وما جاوبوا صحيح رجعوا مرة ثانية وإجاباتهم صحيحة، واليوم اضطريت أني أخلي لكم اختيارات لأن شفت الأسئلة بيها صعوبة، لكن بنفس الوقت هي معلومة احنا نكتسبها. طبعا اليوم اللي فاز ويانا ناخذ هيك فاصل شو اسمه لهم ها زيكو يقول خلي نسوي لهم حماس حماس يلا. هذه طبعا هذا الفاصل او اذا اكو اغنية حتى لو بنهاية البرنامج منه خلص اني اهديها من عندي لكل الاشخاص اللي موجودين على الفيسبوك تحديدا.

هاي أنا من عندي هدية، طبعا هديتها ل الأسماء الجميلة والتعليقات اللي تخبل للجماعة الفيسبوك اللي دا يعلقون الصراحة ودا يشاهدون ويشاركون. عاشت يديكم حبايب. هسا وين نروح؟ نروح للفائزين اليوم، ويانا اثنين ولد وبنية. خلي نشوف منو فاز اليوم ويانا. هي بداية الفائز علي عبد الزهرة. والفائزة الثانية، أم الفائز الثاني شو تقولون؟ الفائز لو الفائزة؟ فائزة؟ فائز؟ يلا ماني ذكرتها، قلت ولد وبني، شنو يزيكو؟ زهراء أيمن. طبعا اللي فازوا اليوم ويانا زهراء أيمن وعلي عبد الزهرة، ونقول لهم ألف ألف ألف مبروك، وإن شاء الله باكر تتواصلون على طريقة الواتساب اللي على الأرقام، رقم الواتساب رقم الآسي عفوا، وإن شاء الله تقولون أني زهرة واني علي فزنا البارحة ببرنامج تحدي الثواني، وإن شاء الله توصل لكم جوائزكم. واللي ما حالفهم الحظ ويانا إن شاء الله أوعدكم الأربعاء الجاية إن شاء الله راح تفوزون أكيد، وهي بالتالي هي لعبة حظ ولعبة سرعة ولعبة إجابات سريعة ومعلومات أيضا. شكرا لكل الموجودين، وشكرا للزميل المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو. لكن هاي من راح يعني فاصل، أكو أغنية غير وراء صدق؟ أما الختام إيه؟ هذه أغنية الختام أهديها لكل من يستمع لي وشارك وياي والفازوا وياي أيضا. ومن هنا أقول لكم مع السلامة.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية. نوع الدراسة: صباحي المعدل 50، مسائي المعدل 50، مهني صباحي المعدل 52، مهني مسائي المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاص مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كليات تقنيات الإنتاج الحيواني. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50، مهني صباحي بمعدل 52، مهني مسائي المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاصي مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة جامعة المستقبل، فول كواليتي 91.7 FM، فول كواليتي.

0: ثواني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الإنجليزية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، قسم اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM مليانة أغاني.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم العلوم التربوية والنفسية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، اختصاصي خدمة اجتماعية وإرشاد اجتماعي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.

وصالك كنت احلم بطعم الفرح ضقت الفرح بوصالك خلني بنعيش الحب سوا خلني بنعيش الحب سوا.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية بس الموت عربي.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.